أحمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم لسيما ليس له كفء أحد خلاص يا إنسان عمن جحن ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان نياني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتام برعن البصير من عيوبي وجادل العليم بالغيوب ما الدري النافع ما أستغني بي عن الضر ونعم المغني فما سعدت من عاداني من بالنبي ذكره هداني لا تعيش شيطان أو معادي إذا غنى عن حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليه ما رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيب

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية أبي المعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان ما يتوبي من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأ خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكوري يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شعلي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد نأو أن الدنس لغئهم دب اللعين إذ خنس

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

وإذا أحمد أضازي القعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباهما بقاؤه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي ضعيفا قد همم على القديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم حياة ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم إلا الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي ومنحا ذرية أم قولي بشر رسول حيز عن ألت سمام قصيك من لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه كلام يعن قد محمد على عقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى الله

نال موالي هدى هدى حلاه حاسم عدي هدى خلاه أيها النبي يلم بأن مناه فضما عن الورى أغناه نا عن الخلق معا مداه على السماء.

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحريك والأذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان كما صانني عن حسد وعن قلال أرسل أحمد ف

كهاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بطلي إجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بلا شك من له توحد لم يكن نعمه البرايا الأحد بيعت فيه من لديه يحمد بقلبي يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيف تلمت متحب عامد الرخان بوكسن وقبله حسط الرخان كفاني العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول إله لي فيضا جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسط

أحمدات عجزهم لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر. فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم.

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملكوا سنين خدمة تروم وبشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة تدوم وعلى غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفار يفضل هي لم تنحني الكفار لا يتمن فاضل به

على الخيار كلهم مختار لكن ومن أتاني عتق قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت

سقل أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق أن يكون كالنبي خلق

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتني ذلك الذي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأهكم على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق

يقول لخدمتي ما حرصوك فبذاته ولي جاد بسون يبصر خطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول انقاذ نحوي غدا

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضري أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز غزت الى خير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس ورع في دين مثله عجز عنق ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر قل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى غير جهاد.

هم بحروفي في البحور عبدا. علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل، نرزقه بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل. نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي. أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل.

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأسى والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والقبلا لك سكوري إس نفيت الأزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كم الخبر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لرساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلى يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكلما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الاسلام وما يسرني ويكفي الفصلام لهب حياه لا تصال سلام للعالمين وتقيني ظلام اغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه اراهل الا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من ادام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا ابلي فراخي من ادام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه الي ما يكف الحضلا ان الثواب يديم الحضلا عجبتني اجابه قد كلا انا سواك واصلت الكلام لجد بكن يا من حليك الضلا بهجه وادهه ادلا علي من بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي ختلا ستهلومي والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يصل المسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من تجا الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هز خدا جداري والجنة عن ماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداية رور بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار له خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صليا على المختار وآله وسنبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المتحف بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحيس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا هداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وخصير النصارى في البر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراتهم في البحر وحدي وحدهم ولي أنجس التحالى وحدهم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه له ما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رخبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعائي يستجب أهل قدر بجائه وجاي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا إخوتي اجل هداية رب تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوساب وحبلي طوبة دبتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداؤه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أول مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داعم الخلب في إمساكهم مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وترك طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مح السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن سامي اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سن بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسر مدن سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدان سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى الخدام عليه صلى ربي بالسلام في العال وسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي ذلار علينا صبحي والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الله عليه السرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخ رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مع الخسيان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سهلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجر أبلي يا وهاب في الصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كل أن دوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسر ألا يقبله فأمري يسرى صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيه أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البحر سد إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدوان أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وصاو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطلب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميدان يا من كفاني يسوي الأدقان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهاني لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والأيان أذكره بلفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسماني كالقلب والأقلام سائدماني لو خطاب وحما أوتاني عن كل جانب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جانب وجدت لي بمخجل السجان وسقف الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك, مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان أرواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدال كبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر، أشكره وكان لي في البحر واقج الأوبة مثل البحر، مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر، مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر، مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري، ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ نافي الشر، أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر، مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر. نراهم القهار بعد الزجر عنه منهم تخيرت أجري، وقال الله له بالنصر قد

كيف عقلك ذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمان أكتب سلامك له واكتب ليان بجائه لي عصمة وكن ليان فجأتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره وعنه قد رضيت كل ذا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطابا.

أفاق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا.

بذلهم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

أمري ما شئت منك وتطول عمري ثم عظي باتفاق قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بهك أكون مثل بدر نبهتني وبيعك ذات البر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي ظني إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتزلا وعن ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباه جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اجتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك

كبالله دموا في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين به عن المفهم قد يأتي الكريم بالكتاب قبل الحديث ثم بالصواب يقودني إلى انسلاخ من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لذا النظام

ويخدم الماحي باستمساك، صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بسنوت جامع خوف ورجان، لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد، حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى. أسكى صلاة اللائق بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام، وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان. ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا، عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال، يقلي يعبد بالإخلاص ويتق الهوى مع المعاصي. شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين، إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين. كبر مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك، بعد إلهي بيننا وبينا يجر الشرك ومحو الريب.

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع

لا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله ذي كن فيكون طلبت منه

مكر مدلي البر له والبحر لو بحبله كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل لمن حض الدهر أجابني الله بما لي السر يجلو جهري له والسر أضيعني.

يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتا لي ولا أغتر وعلي الباقي من تسر تلك الجنان وحياتي بر.

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا

الأركان وجملة الأفعال والأحوال. أترفع الصوت وترفك أخفضا، وابدأ سلامك لمن لم يرفضا. لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجل كل يكفك الضرر وجبه من كل جالب غرر أشكربا جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران هو لي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهدى الإسلام فهو الدين الله يعلم.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال لوجهك الكريم.

ابصر بالصدق والتوكل فإنه حصن لذي التوكل. قد ابلغوا تجارة فتربحان فكل من رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم تحبيك اليوم ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بشيء الذي يرضاه. إلي تب من غيبة وكذب ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حبك.

رغيره في أبد لا يغني من دلي الشرك والخفي كذا الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويئره يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمه ما تزيد نفتي

كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة

مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرت هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإنصاف.

أسكاسر أبيليك بهن كبد مبارسي على الذي سبق ثبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فرب الورى لك المحامد فصل

والصحب أهل القدر والتابعين وشحن لي صدري أم ييسر لي زدني علما حتى أرى علامة خير دمان فقد كوني بليدا ناسيا إليك يا بر فكن لي هاديا أقل حجايا

يا علي في الغر السحاب الأصفياء دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفياء ربي أجب ولا ترد دعوتي بجاه خير الموصلين قدوتي يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن يسري الأسير

قومك والعبادة والعبودية والسعادة. أقي إلى أعلى المعالي همتي قبضا وعزمًا قسمتي. لك إلهي ظاهري وباطني فاتح الجميع بالمحاسن. يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر. أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه. ربي عليه الصلي ثم السلم وآله وصحبه وكرمان. يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن. قلت وقد الشكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا. الحمد لله الذي لم يلد وليس مولودا وأعطى البلدا. كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتوحي بالنبي المولدا إن شاء من خلقه وأولدا. دعا من رجيء جداح أحمدا كوني خدمه

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من في المصطفى جادلي فضلا بألواحي كتاب ربي غدا كنزي ومرتبتي خلصت به وفي الماحي بأرباحي مع عيوبي وآسامي وعلمني بكن علوما سقتني سقط زلاحي كيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وأفناهم بمرضاحي وقاني الموت والأرض

وبيه واقبل مع الملك ينبي كنت لي في كل متياح. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من نحى للضر.

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير السول قنا لي حبي جندا

وبأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدى ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفا، كن بحر نويك المفيد غرفا، لا تعلم الغيوب راجيا، كن تلازم الكشوف.

لك المحامد المدامة، صل على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل واشرح الذهني بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل كثيت القرآن واجعلني نبي دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوت بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لق لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى رب زدني علما تدليل الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس توصلني عن كدر وعفس.

عالم حيث سميع قلت كل عالم الله موجود وباق ذو قدم والجنان صادني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالذات.

سمع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من تجيز كلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي ذا قصور أيدلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم أبي انتبت

الله أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينح ما لم ينح ما

ما لم تحظه اللسن ناقني العليم والخبير ما بي فارقني التدبير. ناجاني العليم والخبير كما بي فارقني التدبير. هديتي محية من القلوب هذا مضعك.

حاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقى وحافظ مع الجيران بقى للعسل وذي الكرسي

ناتي بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت هذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق كل المرض

فقد لي كضميري ذو انتهاء لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قلت وجل الكريم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

قد يتي بالذكر والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت ورضيت.

0: ولك الشكر إكبر حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عزمت بترك العود إلى طمعي فجت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البر، على النبي رسوله ذي البر، شهد لي ربي ويعلي قدري، بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني، وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام، بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله، يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد، فقلت في الجهاد ذا اجتهادي، لك خلامي ومدادي يا جليل، ولوسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم، يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية، واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب، وبه مهدني خير اللهب، يذب عن دينك يا إلهي، خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا، فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر، ورطه لي بأهل بدر، يليني للسلطان بالتسخير، والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم، بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم، في الآل والصحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا، ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا، فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما، مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم، من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم، لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاصه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم، ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا، على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد، وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا، بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء، وبعد توب مع بيع خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت، شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار، بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا، على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم، وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء، وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي، القادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي، فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى، مصليا عليه جدلي باستواء، ليسخرن كل من لم يسلم، وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى، بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى، للعدى وساخل الأغراضى، فزت لدى قلوى وعند بافلي، بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام، إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام، وعند توباي بجسم وخلام، علي شكره بفرض وسنن، عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن، إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا، إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام، وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا، وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا، نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى والنعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جمعا سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة النصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جلا رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكرا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجائه النظمي وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولالي وصحب ونظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عداي للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلالي والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم من دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تصرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى يا أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا لي تجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصل يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحب ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصل يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهر وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعض خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وحوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصل يا قهار والتسلم على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب والتسلم على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولالي والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولالي والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطني بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع سلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبي يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا قائدا لي سؤل كل عامل يا من يدل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصابي وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي انه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى وشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي وشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لجو بالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا أنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي هداني الله تعالى وعلا بك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ربت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسومنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت وحزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي.

وجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قم وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب وطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بك وإنك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قايت به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء فواجيبك وطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلى

نشد يا قلبي يا قدير تمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وبسمة من الحساب وبانقلاب.

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب.

هدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا فمن ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وبال

الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن طريق نصرتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهارك من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صدمة ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميعا وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني ووهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوت.

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

ربين بجاي أصحاب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضين أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدان حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي كل بر وجل

الفقر والتأمين، إذ يفوق السؤل بالأمين، بجاهه وجاه أنبيائك، هل يكوني بشر أولياء، ما يتمنى

توليها بزيادة وحسنان يقدر كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفض عليك في أوطاني بإسمة وليرة شيطانين هب لفاقة كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضان وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحورك لبرزين التمهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم ولي السخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي قيا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء

ومقال وعمل كل خلق وليكمل الامل اجل متابي وبيوعي اكبر اذاك وجهني بشرى الكبرى يجد بكن كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يصيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمكرم.

لسخي الكون وما حواه طوالسك فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت توسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

عبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنا قبل يوم قرض الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي والديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم بكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسلام

وعن يقبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط يا الواسط كثيرة عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل العذاب لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي صرمدا

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائم يا من فككت كبين هب لي في الدنيا.

وتحيني بالغدن وتبكونك الاله هو الاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاه من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل سرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كلاه قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد.

غدا في بطون يخلد رغدا من علي بسرور وأمان ريا أخرى وترد لي الزمان أشجب يا ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا صيدي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بكل

إذا الوقود لكونك الودود هب لي ودان هميد أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يا مهجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضله.

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسواء ودي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. قبل كل صفات بابدى مجاهدة قبل رفع في المعاهدة أكشف العيوب.

مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وطن للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضاي مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مشاهدة لكل شخص أبدا، غيبكني للملائك الكرام، مسات وسوق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام. إليك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوي اليوم نوالا يبقى، كي أكرم

التسليم ربط المصلي مع التسليم أن يفزد به علومي ويضام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أن كان رضيت

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نزل عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير.

والنبي سخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشه بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه بالغر البحور.

من ديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن بالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور رد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقلي ديته له تشير ويصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسود من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

قلي مع إذا من عداك في البحور والدين نزل في ديني أفضل خيور لمن عداك في البحور والدين تبعلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيداب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور

ما ثني عليه في النصول. وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويغفر كلك الوجه ما تريد تربح واتحر لي لم يبح فلا أحمن والخيول وافعل ما بدل عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان واخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إليسر في ثلاثة بلا فيقل منه هم تقبلان أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء مر لك فالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يا وإن لم يكن منها نبذت ربك أعطي باتباع المتبع وبتعب الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ونحن الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينصحن قلي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهن مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائد في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب جميع مدح جميل للأرب قال من حياله خير القرات جميع من خير جميل ليجذب فود كل أريب فانجذب عمدنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجب مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألق قال مدحي مع مدادي سعد طابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب بي فسادا طمحاه فارتاب أذا مدح الأذى كما زعب إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه أنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري الوباق والنجد قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعلنا به فجانا تقويت وبقاء الجانا قبل قول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوطان، له شكري وكفى الشيطان، كفاية الباقي لما أعطانا، حمدت حمد الحامدين الآن بالقلب خالي.

الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لا يختاب يقرم الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختاب بحروف حانا هي في آخر

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

في بقائك منذ حانا، فلقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا، كن الأمير أظهر عدوانا، أنت لي ألا أنت من عادانا، يمت من كتابه هدانا، يوت من ظلمني فلانا، ولي تقمت منه يا مولانا.

المبطلين وتولوا صافيا ليس يبطئ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد قلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم الولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم الولي من العطايا وتفجأ رجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرع إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل من يصرف آد لي قد يبوون رجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك ما هو أسوء نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكؤ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكئ محمد المختار هادي المصحح كنبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه ليس في الدارين فرد أهنأ جالة تتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متعي قد صار كلي يحسأ قلت امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قاله السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنه ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومة تمدح يمدح ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي.

تلا ملكة المتبى بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين فجعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق

0: لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطأ المنتقام بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقام بالله من لم يحبني أيقظ لسعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يوقع مديحا لا يرى دهرا مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولي ياب أودني يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر ليه وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب ليه وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصمها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق خليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكلما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوى السهاب يا من أحسبا قبل حساب والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوى السهاب وخير كسرا وسد توجه الأسى بالانتهاء إلى سواي ليقض ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من دكسة بسكر ما من جيس سن لجك سن لك سكوري للجنان بجميع مخدر لي من المباهي يا صميم وحكم بصرف كل سي إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت ربتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالصفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعتم في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا قفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سقور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا

على الذي بي يباهي العلماء والذي سميته بناصري ولا لوسم وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل الي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الاسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رياس السماوات الحلى اصيب الصلي وتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا والذي سميته منصورا ولا لوسم وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي مال خيري لم يكن جليل الصلي وتسلم سرمدا على مبصر اصال الكمدا الى سواي قبل هذا اليوم بك كما اصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمه في اسمه وتل كلامي رحمه وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي الدماهر معا لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يسايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي عن كل سوء وأصا وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لجد جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أني الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهت جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجائي من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخوده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا واله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفهم خط لي كريم صل ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي ان هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصل افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صل وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيد لوجهك فقد يا مطلق صل وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال
يا من لو صبري عن الأحدائم كما كفيتهم بمهودائم وخط للصبر عن المناهيم وخط للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وخد لي صورا الله خير مسل ومنسلم وخير من جاء بخير النسل خاد لي الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولي سواي لن يرام ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني

0: الله ولا سؤسركم صحيحا به وذكره لا أترككم وجه للباقي بصارات الكتاب والسوى يتوجه الإجاب رفح يتوجه الخطاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان رون السلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محلسي لقطارا باقٍ به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لقطاره باقٍ يقودني حمام كرم رب قاد الانخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وشك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصنا اسم به تريس وعليه وسن به وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صل بتسليم على المقدم ولا لوسن بوصب القدم يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صل بتسليم بالانسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا للأصاب واشكر كلمي كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاد لي في مدئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخاد لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجهم لشرمدا لي والمنى لوجهم لوجهك الكريم من نساء النسام اقبل وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسمة ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع حقتي وقت تضره بخير حقتي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصل بما سكرته يا ساهد أشهد أن الله رب واحد لا رب غيره وخاب الجاهل الله لا إله غيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أشهد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصل يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصل يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام hazal hanayi wal asali famaham wali tukhallidu musafiy al jinan janan wal jism sakran ila ahli al jinan wa bi yabsir allazi yuhibbuni dunya wa akhra baqiyan tuhibbuni wa salli ya ba'is afdal as sala ala allazi tubdilana bihi ulam wal ladzi samaitu hafiya wala li wasabi wasid mardiya baqi wa tikal karim judli bima yasurni wa nafhan kulli kharqutali min ka ujuran safiya walil jinan la sabani al afiyam ilayka qutul hamra was sukra ala ma qutali bima mimma yukhallidul ulam liwajhikal karim rabbis safilim kulli yati kal fard wa tanaffuli wa salli ya khayum bis salam hal allazi tasruhu aqlami huwa allazi samaituhu afwa wala li wasabi wasiddun wa til manami wa qahudi misla كل عبادة لديك مسلم وتسراوي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباق السميم وتل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وتل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل يا الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بسارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به الصباخيم في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجه النيران وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة حديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن ورابك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هادل وفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صل عليه ولتسلم وليا خص من يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق ضمن وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختريم ليلي وستري أبر في سطريم وصليا وصلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسب كما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجلب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصليا باتن والتسلمي على امام المرسلين العالمين والذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيا ما وتعني الفضول والقفول اسمت بدري وسمسي من افول وصليا والي صلاه بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام والذي سميته ساقوا ولا لوسب وسط علوا وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم وتقسني وتقنني عن جوهم وهاترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صل وتسلم على الذي تقديمه قد حلم والذي سماته سهرما ولا للأصاب يا سر الرحمة وتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم الحق.

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما سمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك لنصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

مفيدا فعنك جلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لا يلشت الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب.

وصعبه وانصرني بأهل البدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري يا الفادي مدينة علوم

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يمله الغيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف لي كيما كشفا قد

al-yamun bit-tasarrufi fi sirri wal-jahri wal-zid wa'arrifi thalika laysi bi'azizi s-sa'abi al-qiyabi fa'ali ka'abi il-aqal a'adi qadmi bi-hurbati al-mukhtari ya zal qidmi bi-kawnika Allah ghaniya wal-ahad kuma samad al-mughniya man laka al-tahal akul yadda al-safa al-khaladi kaman ta'ala عن أب وولد لينتقم في أبد من ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد يا

من العيوب والمرض باق يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم كما إما كليتي يكرم أجابني الباقي إما يسرك

أأنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعدك على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعك

ينظر وفي زهدني إذا ما يقو أطلق الدهر ليادا قد يضر قني أطبق مفيدا قد يصر ليغفر والجد بتيسير.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحزن.

في عهد أن تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي

طليت بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولقد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ثبت من الذي مضى من شكي قفية من قبلي وإفكي من علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب نجي

بين مع الجر للأول أبتنا بالعدي في الشهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

حتى دخلت البرزخ غريب عن كل سوء برزخ يا من يدين كل طود شمخات ذكرني يقهر كل جان بزمخ أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتني لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كبتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخان ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فردم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقتي البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير مكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إي وجه في الجيوش في الدخا قراس كل بانتقام كردخان ذا عمى ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

فقخان كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخان محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخان وإذا مرضت فهو يشفين ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء للجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

أن به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديت بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجنا في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في

السلام، وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم دران، وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثناء أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى، من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم مع

يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وبعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتله وجاد لي بغرضي، نبت ما لم أضلي برفدي مثل عين من خد من رفدي، جني علما يا علي من أرقدي كان وسق لي فوق فتول أقتدي، يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد، لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم هب لي إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. قسم جنابي

يقول هو الله أحد، زدني علوما واهتداء يا صمد، وابي عصمة من كل كمد، رزق سرا قد يطيب الخلد، يا من غني عن والد وعن ولد، بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي، هيدا مشكل كل وقت ونجني من موجبات المقت، اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي، لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

كرامتي وخلد البشر كل حياتي بشتا خير البشر هي بكوني عند خير البشر واشر مني ستتي وعشرين انشر علي بركات الروح ملك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمد قل وسلم وحياتي.

ثم يبشر وتفرح من هدى لا بداية الكريم السددا في كل شيء ويضا ومددا بكونك الله القدير الأحدا وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغدا وبعض الولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا

وسدد رأيي قابي أن يتربك وعي مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام حياتك بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

عربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى والظلما نجبا كل ممن ظلما يا خير من نجا.

وبين يدي بالجنان تكون الوسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز به وينتفي الهران.

في آلهم وصعبهم والمجملين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل

أبد واطيبا أجرا غير ممنون. إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون. وجدت وجيله بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنون. انت القصائد

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سوزي نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

الرحيم. نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين.

هنا أخرى بالتصحيح وتوطين. لله جل يدي والقلب مع بدني قوى ساقلي فوق ما عند السليطين. يا رهب على أعضائي وللتزموا.

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

زلزلنين وليعين حقا خيرا كل تعينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إزهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إجزهما

يا خير المؤمن الغني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويذهب أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتق ضيفك زع رجعا بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوس قصي قد تسميني هل إلى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت ذا وطن أو كنت ذا وجل ناجيت وهو يغنيني ويحميني.

وكونه ليوم الحشر والدين إلا يقبل طبق المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا يقبل طبق المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرائي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي وليلط ما يخشيني بالطي والجذب هب للسؤل دون عنا يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وجد شكري وجد مددي.

قبلت إذا مع مسوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكن صمدا واجعل مسيري ذا جف الفرا للورى مثل المحارين. لا تحاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع

كنا على غير ضري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحا ذاتي القلوب والأبدان بمن في ملكه البلدان ينقضي بالقلب ذو البعد.

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، أبدله مع النبي وحدة سلب ذو القيام.

أميا هبا ثواب الله زي الكلام ما بدا غيرك نار كالملام غير من جاس عليه الفعل كيمكن وترك عندي يعلو فاد غير ذاته أضادك كيف ما لربنا أنداد ينحو تاسين ولا ينحو أسر لعث أو لسواء الأسر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجهي ضد إله غير نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه صدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق النزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فاطر إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المذرها هداني بمحي المشيع في العدا وسلبي لله دون المرنتها أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

لكن ومني خدمتي قد قبلان تندر خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبدا وسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده لك

0: اغدأ خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلقي ما لي الشهدا عبادا جند الإله أهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وصل من عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريض حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترى الضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد لي كالوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خلي الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخضر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناخب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلطت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صل بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام أي شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه لياد منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشبر رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وصل من عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلم على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا خدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تخود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلم سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباء لسلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمناء كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم صرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمد خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولحكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصابه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم ولي وجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردواني وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسطي علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدك إليك وجه

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم من لك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربيان إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

عداوة الكتاب صرفت لغي الضري العدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصون ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليك

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهبد وأتاني السول فرحاتي بقاء الله.

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي لعتاب تبت إليه وعلي التابا غني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان.

أدخلني وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات لذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة للعربي أحمدا نويت كوني

وقتني منك الهدى والغرضا. بارك يا اللهم في عاداتك بركة تعلو إذا السادات، باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي، باقي وجهك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان. أجل الإله وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح، للمصطفى وجهت قبل في الدري ما

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري ساق بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء قرم بساط مفيد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي. ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفني. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السنة.

افترقي وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أغلى الشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لسساءه بدا من أحصيك نعم العليم.

كل أذى يا مغنيا أنهات ثم مددتني ما صامني عن افتراء ثم نحاني جدل ولم ترى أغنيت قلبي بالعلوم عن ضلال تبي تمتد

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أجلك من غير كيل كن فيكون

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

كنت مشركا ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى السماء الذي كفاني من جحد، أشكره جل ولم يلد ولم يولد كما كفى الذي نحل ولم. توسلي بالمصطفى يوم الأحد، قل الإله ذي البرايا الملتحد، خير من قد بارز الله الأحد، خلق ولم يكن له كفءا أحد، واتبع عصمة تؤفر.

انقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهيم. نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع. نزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي. كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس. مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما. إلي وحدي في بحور قادا مطلوب كل من هدى من هدى فانقادا. إلي وحدي في البحور قادا مطلوب كل من هدى فانقادا. لقد ما فر إليه الناس ففر مني الموت والخناس. إنني وجدت عند المزبد أكثر مدح المخجلات الزبد. مدحت

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إسمة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاجم تمعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طردوا إلى سواك نحو المعين، نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ونسوى نحو الساق عضلان ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحزن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء هو الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغل مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني.

فمضيت ابليس محل النوم طرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا

ولا قلم قد يصيف التقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي يا رباني بغير وهم كن للعدا وحدي أي مبهم

التعظم وجاري بجاههم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بتندام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فسبه مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك رمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصم

وليكن ليتي الله الكريم وليكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا الصلاة.

إن نصروا طيسوا ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر.

إليك، أشكو بجاه الشفيع خير خير مولود، ناجيت طالبا من جوده ظفريك، بدعو بخير غير محدود، ناجيت هو آواني وكرمني، ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي، الحمد والشكر مني والرضا أبدا، كل دائما كامل في البحر بالجود، لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد، لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي

عني ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحوت.

وسربها كل صعب لي بلا كلف حبا شكورا بترتيل وتجويد قيل بكل كل ما اهوى وكف اذى قل وانت فؤاد الدهر مفقودي اسد جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد اغلف فضلك ما انست المجميع به.

في سفري أبل اتفاقي لشيء غير معهود. قل ما يستوت يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قصنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرق

ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي

بلا تحي مع الرضوانك وطي وعد من كريم لانجزي كن علي شكره برجزي ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني نوني ضمن اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كن اخرى عزه تدوم وطي هو خير مكرم وخير

تجب لنا كيم بجاهل مصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء، قد نستي أودي القلوب ركض وطهرني من عيوب أبي داودك وإني

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففيه كشف يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعن بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طردا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال أي وسقي جنة

الأول، قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي

انك اغفر لي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجار انك اغفر لي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكرك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خير ذك رتلا في القفان العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسر القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير ثم زحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير. يقين يقين.

بهيت به خدمك بالكتاب فما انتفاني مكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل استفى الممر والأوطان أرحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

طالبا هدايا بلا حساب لينا ما هدايا قال غير آلاتي الأعداء قال غير ذاتي والعناء والداء كليتي معصومة بالجنة من الأعادي والعناء للجنة عوضني من كل شيطان وما طال سياقين وحسن الأقوما طال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل نظر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد مزحزح لغير نظري من جحد أدامني سلامة وعافية.

هذا في عظيم قد نفد كغي العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع لب ذني القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيات خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الجب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات قام من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من

دمغا من لم يحب ربه فاندمغا. يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهزان. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي شرعت. أبن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفضت بأياد. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين.

شرايا لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العدا.

الدين ففي مواضعي توجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل فمن صاحي أراد وفعل فأتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكنت إكرام

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد الخلق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا أفضل القراء والنزرة كلا جمعان الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من الأخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بداية العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. ويتوشي محمد مع توبة النصوح لغفير الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي، طيب نفسي وأزال كربي، وطيب متمام القرب، طهر ظاهري وباطي معا، طيب لا كثير خيولا

أشتروا كلي بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وأنتهيك مع مهن موانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح والحمد لله.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجيل ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دوام الحجال طمعي تجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى وغني الباري واهدي بالقرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مها سلام قبلا على الذي قدر الرسم له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا سرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فاغفر واستر إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلخا عبدك سالما يحب مطلخا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الثمن وتقه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهر ماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتثبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبأ ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام واجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في والتس التنبه لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله سر أرادي وسمع صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولي خاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيصا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسع عن كل حسد وأصلح الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهديه النبي اخنني ان الذي يهوقني عن سنني وتهنني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدم ولا والاصابع واذكر خدمي وليها بجائه مجاده مقدما عند سوي السهادم باحث صليا على حزيز ولا والصعب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصهد ليبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا وسب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسنيا حيو يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متي يصلي عبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباحن يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين هو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخط بسر ليس يوصيه أحد سواك صائخا لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات في تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري يسوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافع كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لصاحب الوصيل أوصي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولي فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسبي سبي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لسخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لوسبي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسبي وصن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسب سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسبي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المحصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهض المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصبي والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربنا سوحن وتصفي نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصبي يا خابر سند سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالكا حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكرام يا مالك الملك دوام من سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه قصرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيام يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلهف قدحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراضى هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغني عن الأرباب قبي محمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

مساكين مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس لسعة

يلقون الرداد يوم القيامة عتاشا وردان، ومن الموت وبعده ملال وحسرة وحيرة مع الظلام بطون

هي أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقلبي صدر

وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بحبهم نيت بهم والاستجابا بجاهي وزحزح الحجابا تيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نيت بهم سنين التائبا تبايعا مجاهدا

أمين. ولو أهنيك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وزد إكرام كتغني

رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقيل العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق.

تمي بشير ذوي الوفاق يمديني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسي بيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

الفراد أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصلي عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجر وحدي مجاهدا وزال حجري كافطني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء وفضل

للجميع كغيثي يا نصير يا سميع يغتيثي بي تعسرك علي يقبله فأمري يستراب شفتيثي والسقفي قلي ما قد كنت أصطفي أجتيثي إجابة.

في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أما عطى أنساني أدغره البحر جد إحساني أجد بعوبة بلا تواني ولي السخن كل ذي عدواني عني قد عفوت بالغفران كما عصمتني من الكفران زدني غفرانا مع الرضوان بلا مش

في البر والبحر وفي المغانيك قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

نجيت كلي من الخسران قل يا رب كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان قل شكرت مالك ميزاني يا مكاتبي حما جيراني قل الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويقف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبت بها في كلكلي إيماني وطير العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيغت النطل رب مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فؤاد

لك صقوري على القرآن بجسد وكلك من ملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الشيطاني وسجد وسط الجناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان اوجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إذا هنا كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

رب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر لما أحدثت كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعت زيد الوراق قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه لك من العجائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رضيعي أجل البر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

لك الشكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبئن لك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الإصرفي بدني والأكلام أشغل سقي يسير الأكلات إباة وكفة

رضيت عنك مزنيا مبتلا، رضيت عنك مزنيا مبتلا، فله الوادي بك والتلا. ظللت شكرا لك ينفي بطلا، كمن كفاني من أدام مطلا، وجدار ما يصير طلا، من الأغيب القصير.

كل من ليس يقول مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يقول مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يقول محسنا يا ذا الزمن نفع

يا باقي جعلته مختارا نافع السلم وتسلم في أبد قلبي لك يقود من عبد.

والصحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، أتم صلاة

الصحابة الكرام صرف العرش العظيم الصمد طلى النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرم متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن نأيت كل يوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي تمنك بلا حقد

واحتلوا مهجر من لم يسلم كولاية النبي صلى عليه بالتسليم كرب جلا إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيم ليستجب وللذي يهيمن حفيص الأمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاد

ايتقل يوم وامس راجيا ولقضيت دون الشك حاجيا اوصل لامة النبي احمدا مصر علي في من حمدا نصرا عزيزا.

نفيق كل من قناري فهرب تمائسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحيم

رقي وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان مرت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببت ليؤجل من أذى ربت أجبتني جواب من تعالى أنصرت

بشير كل أقرب وأجنبي ليسلم على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا لجعيال مصطفى

عبدك مقتدير نجل المنى من عندك فاز علينا سعيد بالخير وبأمد مسعد بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إن الليل كفروا وامتنعوا ندمة رعوا جزاء ما صنعوا بطون سكنها العقارب والكل من صديد شاء

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له ألف حمد وشكور ذا خدمة لله.

فزحق ولإلهي كتسقني دهق ملك ربي مالكي كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصال برأني الإله من شرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

والسلام البرية القديم كما أنه كليتي عبادا هم لي أمن خالفني أبادا والكل لي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعان مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلت خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسم مزيل القدمي للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسل وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يقتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولجعلك الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك بي وقبلي قد فضلك زلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكاما من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل.

وجدت بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابل التبشير والتكريما عظيم أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر محوك الظلما كافأني من ماله كفءا أحد و

أكرم الصمد تناجي تفاني الكمد وجهنا الأكرم أنفع الكرم وضري بلا ثبوت السرم أسلوك هنتي القصيدة خارقة لعادتي.

ذي الحروف ما يفوق الظن من معروف ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه غن غروري والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صرار مسبب على مزحزح القران كيقيني كتاب الله وهو مبين كمن على والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي واللوحي مع مدادي لمالك كما لي إلى غير الإله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم فيقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما

لعينك مجيل إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد القط وهو مجيل وناجي به ربي ليجاد لي به قمالي لا أمالي في غير الإله عبول وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نور الذي

وحمني بلا انتهاء لمن داد لي بالذكر وهو قرين. من أتانا من خفايا من العليل، هو الصادق المصدوق ليس يمين. لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى، هو إمام سعيا والعجام كل إيمان كل. الخير نجم قد زحزح الدجى، وأني محاك ما سألني وجنون. لقد جاي من مالكي في تغربي، وأي مغن لم تجار فنون. يقود إلى قبي عليم معارفا، وشيع عاصو لديه مصور. متى أسر المولى يقود ما طلبته، بكلي وكلي قد تقي حصول. إليه تعالى تبت من كل ما سمي، ومن اشترى ما بعت وهو الدفين. له جل كلي وهو لي غاض من تغو، ومن أتاني في البحور السفين. قل العدالات لي العام بعدما، يا بينات ما قدر وتلي. دعوت لإلهي أن يستخل العدا، هو لي سبى الحرون يلين. إلى كل آية أتت منه منطقي، خجم أنه ما إشت وهو مبين. أبيت عن المولى وعن خير خلقي، عليه الصلاة لي الغيوب تبين. كنت بكون وعده الجلالي حقا وارجو سرعة

لجانبه من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصحبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوة ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخضر عي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكر وراضيا وذاكر والشاكر وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين قيصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم طيجة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى

ناداك فاستجبت عاجلا له عبيت وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكتشف يا ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا ما بي خاطبت لا خيرك الذي اغردت يا ربنا ما بي خاطبت كما لخليلك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطر

كنت ولم يكن لهاد بكا ولا تبهي إليك الداعية أما في وسط عنك راضية تني مع الشكل والمنهية وكلما تركته مخفيا نجي جنابي صار مدى من أودي وكف عني كل ما لم يحمدي وجمل

خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كل يقاد ذو الجمال البدران كل سوى يحيي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إلهي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره ليهبي لزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب مصاتيا لغير ذاتي العتاب آلي عز الأراضي والسماء فاقرأ بكتابه السماء لقدر ربي لقدر رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ولا تقل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباقي وجدت كل لرب الباقين العظيم الصبع والطباقين إلي قال الله ذكره الحكيم وبه يرقي كل

الأكبر أنت وجمالك بالتركيم طعبي قد محى بالحركة إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع

جيسسين أما كفى بحبك مستبشين لا بقى دون موت ماضيا فيك حكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا بذكي الحكيم

صمد الكلية ولا أزال التائب الإنسرية لو مصيري مع البحور وفي أبو تأزى أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب وعلى رقيب وعتيم وتجرى لي إلا رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قيل عن قبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وإن به بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام ويا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلي ويكون ناجيا بفضل

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلمي وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبي ونوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجي العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو اللي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر
1: وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساء باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مشتر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له اثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما احسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعنت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم

وجهت للإله ذا تبرئ من قوتي وجهي بلا تجرؤ إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

خبيث قف الذي يدعو له الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي عند ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال التائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتان أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا قل ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجهت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي.

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من

أدقي نلت به مرامي رسولنا نبينا محمد رسولنا نبينا محمد في آله وصحبه والحمد أصل ربي بذي المدينة تسخير.

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أسر ربي بأهل بدر أضي عنهم وأنار بدري، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد. لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي، كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد. جبت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجميع

بني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال فتي بكوني مع الرجال أزلق المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معان في الآل هو الصحب.

بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي، رم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد، بيعت لوجه الله 16 واطجي به نؤسلا زم البشر، نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر، مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالك مجاهدا، تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما اعدى

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن.

من الأضرائن وإنك اجعلني ضي الأقارن أرتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب أكتب سلام.

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فصدت بأنك الإله والأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذلي رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني

أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتل قراي في اغترابي ضاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الإنسانين ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما. خير عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد البكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد البكي

نعطي ذكرى ذي الوجود والقدم قل البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

الدوست ولذات من قدم صاحب الحديث قد تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغمم فمضائج يوسف فعل الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجه حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين أجله

ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كبس

الشفع قال خير الصلوات الأنفع ولئن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ذي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذ أن تكون خيرا وتعطن شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسوى يساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيد سواء والدرك أطره الخوارق غديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نفى المفاسد مع المكاره فلغى إن

إيه هو لم يمل إلى مسلم ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

الغفاري ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذره معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سؤالتي انتحاء التعب وضريبا.

منها بي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر منك.

بالصدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجب إليه يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

الخير مضر مسلما وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة. اجلب صلاة

واستلامي وسرا اطمئن بينه وهب لي فضلا من على المحي بأفضل الصلاة مع سامي بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما

التي صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت ملئ بالآل كما اصطفيت لا وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

وقالي بها فأفلح ويكتبي ما صلاة تصلح قلبي وقالي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اكتب صلاة وسلاما للشفيع طمئ منك وجلي الفوز السريع اطلئ لك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع كمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه.

من ذو حذر أرسل صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آت نبي المنتقى الوسيلا ثم القيامة على فضيلا قدم رسول الله إلى الشريعة لما حرد

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمد أرد من خدمي والتحمد ولغشاة الكريم الصمد كل

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى. يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع. أبلي فتح دون اللط يا رسق ما اشتهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا في المصطفى يومنا تزاوى غدا، أدعو صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجاهه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكن مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمد فاطم ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير

مبشر خير السلامين مجيم البشر لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي. السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر موت لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام والسلام عليك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

كل من جحل رافقني الإلهام باق محيم فاغتد بريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصائدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغيره ذا اعتدال، وقاد لي إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثني الأكرم في الأقتال، مل عروضهم بلا قتال، أكرمني بسورة الأنفال وسورة التوبة بعد الفال، تسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

وعن مثل زاعي حاسد مختال وسعي به عن القتال وعن نزع حاسد مختال عن بال بدن الأبطال يصف كل ماكر بطال.

الأقوال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعيت في الأقتال بلا تنازع.

يا الله ذا الجلال والجمال سلم بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن عمد له كمال جاوز العقولان ووهب المعقول والمنقولان لا نبينا رسول أحمدان أصل فائق لديه حمدان أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد الماحي مح الضلالا والزحزح الإشراك والإضلالا.

عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

فبلغي لذاتي الأسقام وقاتلي ما عظم المقام. أشكره اليوم وبعد اليومين ولسواي الساق

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وأنقر

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسائي قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم.

لك وشكرك وقلت الحمد لك وشكرك لسواي الحمد وحفظا من كل شيطان مارد. قل

قني أذى والتزق لي فوق عماري أذلت نفسي وتفتلت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدل ذلك أيضا حتى أخذ العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله وأعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كلي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف واشغل بيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف واشغل بيعي وصفني عن أشكالي يا بفجك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى

أزلق قلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكردك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسع به قلبي وأوصالي دعوكم طميسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفر من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي والتنم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقل يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وعيه من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عرت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: ثنا الذي قبل قرر وساقه لخير نهيس القرر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلاب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القرر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع الخير الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآنا بالخلق خالق الورى مولانا

الأمان على من اعتمام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قلت خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاد الجاحد وفي المشكي شكايتي ولن أكل من نحى فؤاده لولن واجهني الواسع بالتوسعة وسطلا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

نبتي ينفع الذي لا ينفدو مع انه يقفيتني من صفدو ابقاني الباقي بلا إمات ولسواي وجه الشمات لا صيامي ان سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفني.

0: خلدا يا أخرى وعطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنو المختار صل أبدا بقد ذات خير باق عبدان بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلك شكه لو قدت القرآن ذا مسلمي مليك وي ملوك علي أغنابي علي السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له دا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والتر

0: عنهم وهب لي بهم ما أرضى لهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا العارين لك توجهت بجايهما فصرمدا كن لي ودعوى يسمى هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلا واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعض العطاء من سلبي اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رد لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه الصل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النبديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير رب عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رطل الأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد الخدى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد ما أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كاملا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علم مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنالني المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهي الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشس وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنالني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله أني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البصر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بالانتهاء للنبي المكرم نافع هبل المنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجنبي شهيد هبل المنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلام ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قط منا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفر إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتديا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاة وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما خطر رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اقتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جمادى الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالصلاة ربي بجائه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اقتراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكور لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن وليصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوق ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخذ بجاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نج من الأذى دواما كلي وليسخ فوق المنى وكن لي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

تبا كل حاسد كما قد كفاني في عيد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضواني ما القلب قد قصد لي

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد

كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

وموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماسله للساق ما طيب الخلد صلاة وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الأصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

طوق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام. وقاني الحفيظ ما يضر، وجادلي بكل ما يسر، حفظني من كل سوء ولعين.

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري

المصباح للصلاة تحسن كن بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في

هدى ورحمة بغير فند، لما به قد جاء خير السند، للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، رياضهم لم أر من لم يسجد، أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد، بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد، كنت قصائد ذوات عدد في وقت محا بها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد، كنت سلام إيمان من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز، كنت كل

لك التجا تصلي على مزوج قد انتجا زاد الى دوري منك قد فجا والاسلام كلما بالامن جا وانه لكتاب عزيز قد توجي بتلاوه الكتاب كمالك وعقلك

تقبلك منها تلاوة كتاب أنزلان، نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركة

وسقي الكريم الأكرم قلب باسط المقدم المكرم مدمي هذه الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصر وبه وجادني باليسر نايته تناجي المضطر قول به وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نغني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر

ربنا يسهل كمار قبل المختار ربي يسهل نويت امتداع مصطفى البحر مدة تمدح له في البحر لي صار عدة امتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما فلاح محب للمشفع قد جلال ومن لم يحب

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي. إطاعة الرسول طاعة

تجمل الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من خفادك بارتفاع

في كوفه ها هنا يا ربنا لأبثباتا قنباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنان اجمع نويت في جنب النبي بخدمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة بها.

تقني بالغرور واستدراجا ثم المكر والغرور وقد الحاجان أصب جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي نصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب إبليس.

الذكر وقول الخير ثم لازم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ولم تدح معنا خناس إلي فرض بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تليف ربي بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجهل جزاؤه وغصرا طيبه وما طلبت حصرا إلى صانحه تنتحسرا.

بعث رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعاً

أرحب بالمرسلين باعتلاق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوضك كانت لا يضان سيدنا القائدك للجنات جف بها قلمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبعد إبليس منه ييسان أخذ الرأس العظيم أبدا منصرفا منذ أبا أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادلك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدخي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

وجاءت عن داعي لمن للمنهجا قال ويس السماء كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إلى النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان ابتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له ابتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من إلي قتل

من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزرع.

اثمرت خير خلق خدمة تنتصر طني بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة ذي الجنان طني الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن طني البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غريق دم المشفع تبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن بذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد

من مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه الحجب السلام تربيا ملكت خير الخلق والصحابة مطع الكفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معان ويكليهم العدا تليق معان لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من السلاح غير ذا الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليمن أبكى لخدمة

عند بافري ابك لخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

تهون محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن يطلع لدى البحور

على صحاب منتقى الأسود أحب من الباقي فلا ألاقي قال محب طمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا بأحمد اطلع الصحة.

لازم التقرير علمنا الله بالتسخير وبإباحات من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا ولي خير الخيور أبدا لا يطلب فيما سرا قلقي نفع لا ما ضرا أشكر شكر الذين توصلوا ولن يقود كل

في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصف في بلدي فجعل الكريم والمكرم هنا بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكمل باقي له ركوعي قوي العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدين. إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي والنيتي. هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك الممالك العدا لي سيران. أرضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع. ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي ونرتسول. وقال الباغي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين. عجز الخلق مدحا مبتدر في الجناي وكفاني من غدر. راية بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر. أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا. شيخ الذين كفروا لغيرين وقد الأم واسم الخير. كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد. محاصر الله كل ما صدر كني سويد الذي يدير القدر. أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين. هديتي من السناء والصلوان خاصة له

قود وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجهت كلي لمن كلي جعل في خير برايات فنجل هذا لي هذا المنتبذ من أهل

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفع النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هيدا وجهي لإلهي وحدا قوض من لم يفارق جحدا جاءت

شهادة كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنحني الفراء كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار رابح ذو الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة.

كتاب غربتي هذا الأعدائي أزال باقي الأزال الدائي وجه لي أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عن

ولي قد كان لي في خطي طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فنغسلت وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي أبتقون جهولا غمران ولا تكسب العلي للعمران لم يكن سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعد لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحد مطره لغي النحو من جعد ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

يبيع تنسي مال الضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقف جهاد الأحد جاري المضي يفوق السرمدا رضى ربي وجاهي أحمدا.

أو قيمهم فجعل البقي إذا البحور هنا بيحفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفرحات الرائقات إلي هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت السول زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قو أذاق من لهم جحود هلت قوم ما بناه الجاحد بين ربي الإله الواحد فرح لكم الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

ألا قوجت عند المزبرين أكا تحجر أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فلأنفض يكون كالنفر فلأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلبا الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري مثل غبري أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت أحضبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا

طافي حوليا من أزبدان وقائي الباقي كفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاهي إذ عروا إذ عاران وقائي الباقي

ليس له كفءاً أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليم من لا يخفى، عيش مكرماً بالأخفى، جادني

فالأذى عني قبلها اكتسي وحصل الفراق عام دكتسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضل تدعي إلى سوايا.

يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان طيب أسر العليم والخبير طيب من قادنا

الكلام أنت سما حبيبي في الليام تمديني عند العدا تبجيلان ولكن سرت ولن أجولان هدية الصلاح والأنداعين كنت قبل بها أقداعين ما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

من المحرم هدايا صافيا فاقم الصلاة من رأس غدا كن عبي الحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا.

مسبدين ما اقتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاق هو المغني المزل نبي من المحي أذل للعدام نبي مزل مخزي من عدام آتوني تقود كل ما يصلي ولا

منين وجاي الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاهب هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القديم.

لسان محمد عليه التسليم الكريم فالصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

عن الملوك هي بالمحيط من السلوك لأن ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سور ذو توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

أمنا من عيبا وهدى بالأمنا تنفعني بنافع النفع العظمى بنبي المختار كل الزمان نفعني النافع نفعا عظمى بالنبي المختار كل الزمان هدية الباقي إلي قد نحن ولسان في عداي زحزحا ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق على بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح للقدم ربي ذو القدم رحمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرمون فامح عن الأذات مكرمون وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني لا أزال

0: لاتخ العالمين ما يسر من خبئ الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي لي يسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مدى إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقادري الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا. أدى المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقول لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. عضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكور ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي

وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجاران. لم يبدو مثل المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان. كتابتي له لدى أهل الكتاب لسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبت اهتز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبت اهتز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد قدمي. رفض عصي له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا أيوب النفسي وحياتي عسلان. عسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسوى خير العالمين قلمي ولسوى جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون. وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان. نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران. وإن لك لأجرا غير ممنون. من يتوب كرم تداحي قبل من به انتحى لغير الكبر. أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران. نحي نحى مع العروض للنبي سيدي كل أقرب وأجنبي. نحي يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي. أن تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرن تفني الزمان. كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد. لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد. إذا كنت تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع. جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة. جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة. عديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاك غرضيا. أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي. غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب. يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم. هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد. هذا لي المعيد للمعاد متغين به عن المعاد. مد لي المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة عبد وقاد لي سنة والعبد الشكور. مد لي اللوعة ومد لي القلم مع ضلاليك وملهب الألم. نوات شكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي. وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام. نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل. وإن لك لأجرا غير ممنون. وجهد عصي العظيم أحمدا
كما علمتي القتون أخمدان أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد ينفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جرى أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجبوا القريب من اشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العرس العظيم أحمد يا من يلبس الف الشرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشروى كالنساء لن تجدان لا خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خدمك الذي بك اهتدى قال عبادك وصنه مقتدى نوى خدمك الذي بك اهتدى قال عبادك وصنه مقتدى لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا كرمته فكيم هادي قيندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا علتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا هي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني من دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا محمد ما أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرس ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرس ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع

خديما بخير الخلق بالمكر والصفي أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن صحب النبي قائدا لهم صور متى ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم

فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء، رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر، بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين.

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبيه شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح حين

المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن قتلا يحصن فوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو ساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيبه يتكهن نال واحد القهار عن العدا به فرادين ومزنا أدبروا ثم اللين لو تبي أرضا حصائدها صفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووطن ليت ما اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا وليقاد أحبابا بهم أظهر النسكا كذبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقن المسكا كذبت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرف يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت العغر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كذبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا لو الحمد وشكر الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لو شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمه يا من

واسع الباقي الذي خل ذرة عا علو تعتلى عن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب العنى والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مزطيب النفس والمرعى عجائبه في البر.

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل للثانية والأوصى

تترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزولك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي أمي الظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أجيكم مني كل وقت وساعة، إضاء وصقل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني. يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون. ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كل يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلغ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطياته عن المحب بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المترو بالله وحده، وبيع بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبلها اكتسم، وينهو لغيري أن نحوي موبخ. يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله كما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقل. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعتلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنعلو بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد

رب الذي راض العداء بجايكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجيك إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلا من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقى ذوي الجود والفسق قلا عذر الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ماصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها هذا القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى

من البغاس خائفا من خدمي المصاوقة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قط إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب نغي ذاتي اللعين فانسحب قط إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحل عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني أحب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمي إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي وجهي

الإيمان وبالشكور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أرسلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد. فذا فكون

وأنه قدم أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله ينقاد الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري وفي أبد بجاه أذن خيري.

آل والسحب في الحال وفي المآل رمضان الصلاة والسلام لنبي قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قياب جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك.

ويثنى يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم لمن حبني إليه الخدم عليك سلاك سلام من جعل خطي سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يد عبادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن نبينا أحمد.

قاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات

أي مسلما أفوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا لا إله عمر عزته ونور عثمان ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازل من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كلما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بالسلام سرمدا في الآل والصحب وكل حمدا المنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صد صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي الصالح الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا هو تلك الدار مع نبي المنتقى المنير غلب قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلق

0: fuñ tollu samp barak bi suñ ko weso samp barak bi samp ci kanam legge bi di dox Seigne Mohamed Mustapha di bagante di dem ak ñew waxtu wu ci ne mo len di nemmi ko ci legge ba di dox suuf yi nga xamanteni ni Seigne Modou momuko ña mom suuf ye dañ ko joxe ak dey Cheikhul Khatim ndax teranga julen serigne bi ji ak wala rew wi ñi sam seen digënté ak Seigne Touba ak itam ñariñ lo xamanteni wonu len ni yoon wi dana ko am tax top ñuko ci dara biñuy aksi kilomètre 20 muy ndula ci wetu kër ku ñu wax Jaji Diouf di talibé Seigne Mandoumbe wax nañ ni benn guddi mo duggé l'accident mi nga xamni moy surveillant général bi mo leen wax ni leen ni suba duñ xey dañuy am ay gan légui nañ défar ñaari mbar té bobu mbar yomb na ndax ngeer mi tabarakallah ci all bi ñaari mbar yi ngeer rek lañ daldi défar fekk tuba bi wara sét ci liggéey bi li tambalé jurbel ba aksi ndula fofu lañ wax kilomètre 20 ñi ñew wax nañ ni benn camionnette bu weex lañ yor bo xamni kuñ wax Boudi Sow mo doon chauffeur ba nek tuba bi boba dañuy fay ci digënté Jurbel ak Ndoula ñewé ñu def ñaari mbar nit ñi commencé rang ñu nek ci menn mbar mi nit ñi di rang ci menn mbar mi ci dess ñu groupe buñ fay ñu genn dem banen ñew mu jim ak ñi wax ni dafa melni ursegu Sénégal wépp dañ ko def ci yoonu saxar gi ndax jamono yoy yi nga xamni mom lay tambal yoonu saxar gi jamono na yu difficile yo xamanteni ci la crise bi tambali dugg ci ci rew mi crise année 29-30 lolou ku jangé soir xamako crise bu tar bo xamanteni ni dara amut ñak gog yi ñak dara am nak taxon na ñu maré bari ci mag ñi da niir lu ci liggéey bi am na ngu ñoo wuy ci ci liggéey bi dañoo tok tay ci seen bop ndax accord yi nga xamanteni ni mom la señ bi waxante ak tuba bi japp nañ ni jamm du ci mujj ndax japp nañ ni du ko remplir ba tax bu jafé jafé day am ñom seen kumpa lay doon duñ ko fekke lolu taxon na ñom ñenn ci tok japp seen bop bi nga xamanteni ni lolu amna Cheikh Rafal ñew na ci liggéey ba sétsi bi mi ñew wax nañ ni benn auto la yor bo xamni marque Vassin la Seigne Modou Mbenda Fall doom moko doon dawalal ba and ak ko ñi wax Seigne Talla Mbay et bi ñu jubé ñenn ci talibé ni ki di ñew de Cheikh Ibrahima Fall ñu ni ndax moma ñu di auto bi ni runa auto et bam leen jubé dafa wacc dox ak tankam waxu wut si leen bim dikke mu ne assalaamualeykum ay ne waaleykum salaam mu nuyu leen ñett yoon daa ne ah gaañ yi gis ngeen ma ñu ngi ko waa Fall noonu de gis nañ la mu ne man de gis naa leen nee na wax Talla Mbay mi mu dendaloon ni ko jox ma Talla génne ak mbuus ci poosam sox gënn gi Tall xëcc ba mu gënn gi jàpp mu jox fomp jox mais mu xëcc ci sànni xëccaat sànni xëccaat sànni ana subhanallah sila jam yeen ngi ci liggey bi ñu ni waaw mu ni liggey bi kep ku ci yabal sa dom bu del seedi sa bay ku ci yabal sa talib bu del seedi sa sey leen liggey bi de gis na pand bi ma ngay jolli ba aras dal ni jox leen ma pel ma liggey kero ak mag ñi wax na ñi ci ab sekk la leen fekk bu metti pel ku ñi wax señ jibril gey mom lañ ko jox cheikh ibrahima timbu juroom ñaari pel sanni ci kaw dor leen joxat si giga taxaw da ni aga ñi gis ngeen ma ñu ko wa Fall gis nañ la mu ni man de gis na leen ni leen waaw ana yoonu Touba sax ñu commencé diko tektal mu leen bayyi leen ko xamna ko damay bëgg kamal kéro wax nañ ñi ci kërëm gi ci Darul Khafour la yando bam fa joggé doora del ci wat jaarem bis bobé mu fu ñëwé wax nañ ñi bam delu sé ci la wacc ab liggéey ci wuji sun borom waye liggéey bi continue di dox kilifa yi di bagante di ñew waxtu wu ci ne di set ci liggey bi Cheikh Mohamadou Lamine ñew na fa fekk itam dañuy wax ni boo passé Ndoula tuuti am na fa guy gu mag goo xamante ni nii waxtu wu ci ne daan génn sawara di tàkk yooyu bari woon na ci àll bi ci jamono yooyu. Li nga xamante ni nii loolu am na bip sëñ Baara ñëwee ñu diis ko ko. Sëñ Baara jox leen ay way ni leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gisane mooy falistoran bi sitrikal jamili ya rabbana ya wahibal jamili fi sahirin wa batinin ya baqi ya rabbana ya wahibas subaqi leen dee leen ko jàng foog naa deetu leen ko gis ak ñu wax nañu keroog lañ tàggoo ak loola. Sëñ Moussa itam waxtu wu ci ne muy ñëw di leen soññi ak di leen ñaax di leen wax itam ni leen na ngeen góorgóorlu ci lëggee bi da ngeen ci amuk pay fii am ci pay fa lañ jëm ndax ki ngeen di lëggeel di am na pay ñu dolee góorgóorlu bu baax a baax. Benn bis mu wax leen nag ni leen ni dama bëgg su ngeen àggatee ci bis boobu yi nga xamee tubaab bi dañ koy noppalu ngeen tànnante ci seen biir ñëw Touba seet si ma. Bañ àggee ci ab dimanche ñu wut ñaari oto benn bi ku ñuy wax Abdou Seck commerçant la woon bu dëkk Ndoula talibeb Sëñ Mëndoumbe moo leen abal benn camionnette. Baneen bi ci des ku ñuy wax Modou Ngone Ndaw doon ab transporteur buy daw Mbacke Diourbel moo leen abal benn muy ñaar benn bu ci ne ñu def ci 40 personnes muy 80 personnes ñu dem Touba seet Cheikh Mohamadoul Moustapha. Mais bi ñëwee ñu ngi ko fekk ci kërub Daru Xuddos gi foofu lañ ko fekk mais ñu ngi ko fekk ci benn baraagub dénk bu ñaari néeg boo xam ne Serigne Ibrahima Khoudia moom Sëñ Mëndoumbe moo ko joxe woon addiya mais baraag bu rafet boo xam ni dëkk bi sax dañ ko daan seet si ndax rafetaay mais fekk mu waajal ci ay teranga yoo xamante ni moom la leen waajal yóbbu ko ca wanag ba di leen di xaar ndax bég ak sedd xol gu mu am ci liggéey bi. Mais bi ñu ñëwee mu wax Yeddu Diagne muy Baye Diagne bi dëkkoon Mbacke ni ko ne leen toppatoo mu dem ci biir toppatoo leen jox leen ci xéewal yi ñu xéewlu jox leen ni naan ni ko defee ñu saafonte ak Sëñ Modou Sëñ Moussa Ndiaye wax leen ni leen ni bu kenn joxe loxo gis gi rek doy na. Sëñ Modou jotti li leen ay cantam ak ngërëmam gën leen a ñaaxaat ci ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax ki ñu koy defal am na pay. Sëñ Modou laaj itam Sëñ Ablaye Diop lew na ni ko ndax Sëriñ Fallu mi ngi fi daan faral di génn ni ko daan a génn de waaye fan yi mi ngi fi mu ko xoolal ma ko ba xam Sëñ Ablaye Diop génn xool seen ko mu toog muy fii kër Sëñ Saliou gi nekk tey wax ni xëy yu baree fi newoon foofu la daan def bu yoor yooree fa lay tegub seesam daanaka fa lay yendu yoonu Daru Musulima foofu la jaar ci kër Sëñ Murtala gi xët génn. Mais bi ñu ko ma nga fa mu ni leen dem leen fa siyaare ko su ngeen fa jógee nag bu ngeen ñëwee door a dellu. Mais bañ demee ci Cheikh Mohamadoul Fadel Sëñ Ablaye Diop leen la mu waxaatoon fee rek la leen Sëñ Moussa Ndiaye waxaat ni kenn joxe loxo gis gi rek doy na ñoom ñëpp ñu àndandoo toog Sëñ Ablaye wax ko ni ku Sëñ Modou moo wax ni ñëw siyaare la mooy ñëw nekk ci liggéey bi yoon saxaat ga Sëñ Fallu wax leen ni leen tey de da ngeen dégg sama cant làmmiñ ci seeni nopp ndax man bëggu Sëñ Modou rek mooy sama bëgg lu Sëñ Modou bëgg rek loolu laa wax ni leen lii ngeen def nag liggéey bu rëy la bu am solo waaye bala ngeen a dem na ngeen xuus ci biir Armélia ba ña tëdd ci Armélia xam ne ña doon liggéey yoon saxaar gi dikk nañ ngeen door a dellu ba leen Cheikh Mohamadou Fadel ñaanalee lañu dugg ci yoonu saxaar gi lañu dugg ci biir Armélie génn door a ñëwaat ci Cheikh Mohamadoul Moustapha mu ñaanal leen ñu door a delluwaat ci liggéey ba. Liggéey bi continué noonu di dox ba liggéey bi agsi ci gaar bu mag muy foofu yi ci bopp ray liggéey bi jeex ci le 14 février 1931 loolu di ñaari at ak ñeenti weer wuute lool ak li bokk yi wax ni juróom-ñaari weer ci lañ ko liggéey waaye ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti weer te fekk na tubaab yi sart bi ñu joxoon Sëñ Moussa dañu ko liggéey bi juróom-ñaari at lañ la may su pare wut ñun dañ ko fi bàyyi defi leneen su fekkente bari lo ci defon nga ñak ñu la nanguna waye mu liggey ko ci ñaari at ak ñenti wër muy le 11 novembre 1928 ba le 14 février 1931 ci le liggey bi jeex ñu gas ten bi ci ten ci fofu ci gar bu mak 1931 ben toba bu ñu wax Welson moko don gas muy ten bu bari ndox tabarakallah ten bang fi ba legi liggey bi dal di paré Seigne Modou xolam sedd ci bu baakha bax fekk na itam serigne bi denkon ko waxon ko niko yoonu saxar gi buy aksi Touba fama teud yanguk saxar gi bum ko deg mo taxone mu yamale ko fofu ca garbu mak serigne bi ko xone ko fama teud bu saxar gi ñew Touba yanguk saxar gi fama teud bum ko yegg mo taxone mu yamale ko fofu bi nga xamanteni ni lolu amna nak saxar gu ndaw gi nga xamanteni moy tomboro bi soti xeer yu ndaw yi deugural yoon saxar yi ben bis la kloxone goudi ci Touba nga xamni mi ngi Touba Seigne Diarème di soti xeer yi ba aksi Touba aksi Touba cylinder bi soné avec Cheikh Mohamedou Moustapha di tibate rer ndax bokon na ci aw dundinam moy ñam yi ci kër yi mokoy seddelel bopam len ndab lu tiñu moy wax fami jëm ndax bobu njabotuk Cheikhul Khadim gi tout tanki ñu ngi ci biir te bëggu leena baye ak bëkk neeg yi bëggu leena baye ak itam nang ñi waye mo leen topatol bopam kilifa yi koy dikkal itam mo leen di topato ndax xam nga mo xam seen waccu way tax na moy seddelel bopam ñe bi mu laaje ni loolu lu mu doon ku ñu wax Seigne Boubacar Gueye dekk Makka Bara Gueye moko wax ni ko loolu day saxar gu ndaw gi deugural yoonu saxar wi la yi soti xeer yi Seigne Moussa ni ko ndax te yalla de suma japp bari ma so loy bax nga xamni kon loolu mo taxone mag ñu bare bare teye seen bop ci liggey bi muy dañ ñu won tubab bi dana ko japp ci kum dara kam rew mi dara amut ken amut lo dundé al bepp mu japp ko gas ko bam ag nan damay soli wañ damay defal yoonu saxar tubab bi dana ko japp ci kum dara kam ñu bëggon nak ñom bu koy tubab bi japp seen yoon du ca nek motax mo wax ni ndax te yalla de suma japp ba dima surlo ay bax bi nga xamanteni ni lolou paré na nak mu dess inauguration bi yoonu saxar inauguration yoonu saxar yi mom banen étape la su ko defé bokku yi ñi siwul lolou mo aji won ci biir liggéey technique bi ak liggéey doole bi noni la ko mouride doon liggéey ba saxar gi aksi Touba yoonu saxar yi aksi Touba 3e étape bi wara doon inauguration bi su ko defé ñu del ci waté fofu lañuy tambalé muy la xewon ci inauguration ba laat liggéey juma ji di tambalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no yi del ci wat ci waxtaan wo ñu bayé won muy liggéey yoonu saxar gi Diourbel Touba waxon nañu ak yeen ci épisode yi jëk ci personnel bi nga xamanteni ni moko doon liggéey ak démarche yi nga xamanteni ni mom la ci Seigne Mounou Sa daj ak lim ci daj ci ay coono ba liggéey bi tambalé ci ñaarelu épisode bi tam ñu waxaton ak yeen ci liggéey bi nim doon déroulé muy lu jëm ci gas bi lu jëm ci liggéey technique bi ba ni yoonu saxar gi ak Cheikh Touba 3e épisode bi wara jëm ci inauguration bi ginaaw bo xamanteni ni liggéey bi jeexna liggéey technique bi lepp jeexna ci le 14 février 1931 Touba bi wax ko ni ko dañuy inaugurer yoonu saxar bi gouverneur général da di joxe ndigal ci mbolem ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci autorité française ci ñu and dugg ci saxar gi dem Touba ñi nga xamanteni ni dañoo nekk biir Dakar daf leen wax ni leen nañu dajé ci gar bi fofu lañu duggé ñi nga xamanteni ni Thiès Tengej nañ ko xaar ci gar ba altuba ana fa taxaw ralentir lay def ko defé ñoo ñi yek bu diké thiès ci gar bi dana taxaw 5 minutes bu diké ndiarém da fay taxaw seigne bi dugg ak talibé wuti touba seigne moussa informé talibé yépp jox len ndigal ci len dañu ubbi yoon saxar gi ñi dem touba ñepp waaj gouverneur général baba moy brevet mo joxe ndigal jox directeur général de semaine de fer monsieur chardine mom itam ñewna directeur des travaux publics de la loef monsieur maye ma nga ci won mom itam gouverneur circonscription de dakar monsieur wadje mi ngi ci won ñoñu ñoy kilifa yi nga xamanteni ni ño duggé dakar bi ñëwé ta ngej dañu ralentir rek ñen ñi nogé ci administration française bi duggu bi ñëwé thiès itam taxaw na 5 minutes gaay yu duggu bi ñëwé jurbel ci gar bi dafa taxaw seigne modou joggé kër gu mak ñëw and ak cheikh mohammedoul bachir ak cheikh abdallah ibn cheikh sidia ak magi talibé yu bare bare ñu duggu ci yoonu saxar gouverneur général ak cheikh mohammedoul mustapha ñom ño nekkon ci wagaw yi nga xamanteni moy première classe yeneen ñi ci dess nek ci wagaw yi ci dess wagaw wex la won wax ni drapeau france lañ ci tak décoré ko ñu jëm ci touba lolu mi ngi nekkon ci le 19 mars 1931 la saxar gi jëkka daw digënté touba ak ndiarém ñew touba gouverneur général itam wax mbolem chef de canton yi nga xamanteni ni ño fi nekkon ci jamono yoy ñi ci jégué ci fi saxar gi jaar na ñew duggu ci saxar gi ñi nga xamanteni ni touba leen gëna jégué nañ def direct touba da na leen fekk chef de canton yi ko fekke won ko ñu wax Samba Souna Fall ma nga fon nekkon digënté ngik medina ak thion mo don chef de canton ba boné albouri ndjay mo don chef de canton yang yang ahmed kumba bakhaw mo nekkon koki ak nar ñomré koki nar ñomré ak warak koki nar ak ñomré ak warak makodou sall mo nekkon guet masamba sall mo nekkon mexé mbar Ibra Degen mo nekkon Tiandax Ili Manel mo nekkon Bayar Ali Sile mo nekkon Ngoy Albouri mo nekkon Yet Salo Aliou Fall mo nekkon Lambay Laman Sass mo nekkon Daden Aline Saw Mbout mo nekkon Kotal Silma Khassoumaré mo nekkon Kaffrine Tiandela Fall mo nekkon Ngatch Babacar Ndiaye Ndene mo nekkon Gaye Ndiaye Samba Khari Cissé mo nekkon Welingara ñoñu ño doon chef de canton yi nga xamanteni ni andon nañu ak Cheikh Mohammedoul Mustapha ci yoonu saxar gi fekk ci inauguration bi Magi Talibé yi nga xamanteni ni fi lañ nekkon itam ci bari ñewon nañ ca garba ñann ci mag ñu mbaral leen ci yoon wi ndax fofé ci garbu mak la cheikh mohammedoul mustapha tambalé doxé di dox ba aksi ci keur daru khodos gi wa keur seigne madiba sile yi ño yaron sen ndënd yoy di teug ni teugé ci garbu mak lañ teug di arrière ba aksi ci keur daru khodos gi cheikh mohammedoul mustapha and ak touba bi di dox ci bir mbolo mi di yëkëti loxom serigne saliou mbak mi fi mujjé nekkal cheikhul khadim na wax ni bis bobu day ku gis cheikh mohammedoul mustapha xol xaru kanam wa dang gis mu fess del ak mbekté ne ci bir mbolam yi di talal loxo bi di yëkëti kanam nga di belli ndax xam gu mo xam ne liggéey seigne touba bi dana soti ndax li ko don galankor loola dañ na mu yoonu saxar yi nga xamanteni mom la ko touba bi ni won bu amut liggéey bi du mëna sontu te loola rek ben la won ci ay galankor yuñ ko tégalon bi ñëwé ci kër ga itam fekk na mu wajal ci ay ñam ak teranga yo xamanteni ni wax nañ ni Touba kérok amut fu gan delut waye tara ngay fa tabarakallah yatuna fa lañ yandu ba ngon ñu gont delu ndiarem mom mu dess ndiarem Touba bi delu kenn ku ci ne delu fam neewon gouverneur général delu Dakar bi lolou jalle itam gouverneur général wax ni ko legui lolou mom yow sa wala ñun dessé nañ ganen fet go xamanteni mom lañ wara def ndax liggey bu toll ni kenn musuko def kon laaj na ñu won ko aduna ba ñepp xam ko niko danañ wote mbolem fu administration français bi ne ñu dajé ndiarem danañ maaj danañ ko décorer takal ko médaille lolé itam ci buntu gouvernance lañ ko don défé def fa ñaari tribune officielle pour kilifa yi administration yi ak benen tribune bo xamanteni ni seigne modou la ak ay bokam ñu wajal ci soldat yi ño xamanteni ni dañuy maaj teug seen hymne bi sargal seigne modou swat décorer ko ñu takal ko croix légion d'honneur bi nga xamanteni ni lolu amna ñu décorer ko bañ del ci wat ci kër gi kilifa yu bari ñew nañ fa diko sante diko gëreum diko kañ itam ci njambar gi nga xamanteni ni mom la def ndax à l'âge de 40 ans nga taxawal lo xamanteni ni nit ku ñul musu ko xalat loola ak njambar la te dara war lu ko luddul bëgg gi mbëgg Seigne Touba ak gëm gi ko gëm ak ndenkan liku Seigne Touba denk tax yi tém yépp moy bëgg Seigne Touba gi na am loola dana tax ndaw ñi fim toni dolé la xassay wat ci yu bare bare ndax bari na ci ño xamanteni ni seen kër ak bop rek da leen di ta waxanduma nak def lu amal nit ñi ñariñ mom ci ñeen fukki atam mu réaliser lolu té lolu dongu nekk fu won ci ab liggéey ndax njabotuk Cheikhul Khadim gi nga xamanteni ni dañoo tollu ci jangal leen ak yar leen mo leen yaron di leen saytu ndax mom rek mo ci donon mak ak Cheikh Mohamed Al Fadel ak Cheikh Mohamed Al Lamine ak Cheikh Mohamed Al Bashir la ci doli ko wat xana Cheikh Abdullah mi nga xamanteni ni ci ñaar fukki at la toll ñeneen ñi ci dess ñep ci fukki at ak ñet jëm suuf ci lañ toll ñoña dañoo toll ci ñut leen taxaw ñu jang ak yar leen fofu itam mu def fa taxaway bu am solo bo xamanteni ni jamono war na koy bayyi xel ci kep ko xamanteni ni sa wajju da la won ginnaw bayyi la ko njabot surtout muy njabot gu sew gu xamagut dara ndax taxaw gam len taxaw motax biñu waré wotu Seigne Touba kenn ci ñom aw doxinam wuté wut ak doxinu Cheikh Mohamed Al Mustafa wala doxinu Cheikh Mohamed Al Fadel te manon nañu dox doxin wuté ak doxin wi mag ñi doon dox ngir ni ñom kat jaxaso wuñu ak seen wajur jaxaso go xamanteni ni man na def ci ñoomu biar ci dahir waye loolu lepp day wone rek reptir amut imtidat mo am continuité muy Seigne Moussa la continuer yarup Cheikhul Khadim bim leen yaron mok Seigne Fallok Seigne Bara Seigne Basir yar bobé rek la def ci doom yu ndaw yoy yi nga xamanteni ni bim fi joggé ci yar lañ toll bimu joggé ci tribune officielle bi ñew ci kër gi mag ñi diko sante ko gëreum am ben way buñ wax ibe ñing di geewal ngalandu juuf ciow la bare mo wax mbolo mi len may len ma ñu may ko toti mu jog taxaw ni Seigne Moussa li nga am mérite la do sens mérite la dang ko mérito ni ko tay day kenn ku ne bëggon nay yow te yow bëggo doon kenn ku may Seigne Bamba ni ko li nga def mom mérite la Seigne Modou wax ko ni ko ci ibe bo xamone tubab yi biñ may takal seen médaille buñ xamone ci laye ji ma tollu ak ay cip tubab tax bobu rew mi amagul indépendance ay neena fofu la tollon lolo moy liggey yoonu saxar gi kon danañ gis ni liggey la bu difficile liggey la bu bari ay jafé jafé liggey la bo xamanteni ni jamono yim koy def rew mi danaka dara amu fi seenu volonté ak seen pass pass ak seen bëgg Seigne Touba ak gëm ko motax loolu mëna am ndax bo deglo ci xarnu Moussa Kabi da ngay deg muy wax ni tubab yi sax perte nañu yehoot yi feeyit nañu ñaleen xamoon teeri nañu yal nañu yees ci xarnu bi muy jamono yo xamanteni ni kenn amut dara mu daan ndax ko daan am angara ki jog tay ji mi ngi ni ngeej neeg bu yaatu bam ni ca faax nga xamni kenn amatu dara dara mënatu la soti ndax bekkor bi nit ñi boole ko rafle mu sombu liggey bobu ba sun borom defal ko ci ndam ginaaw bo xamanteni ni liggey bobu parena tubaab yi dañ ko ca tegal legi jumaaji ndax mom jumaaji mo taxon muy yoonu saxar legi mu wara engagerew liggey jumaaji waye bala aksi fofu faaw dekk bi commanda card moko wax ni ko valeur li nga bëgg tabax majum ji nga wax ci dimension bi nga ko bëgg ak valeur wi ci wara dem desu ko def ci souf so momut ndax bu ëllëgé kanen ku yilif souf sa te neexu ko man nako toj te do la dé domage da ngay fexé ba mom ko mula ci am yité ci nan lay fexé ba titre foncé Touba lola seigne masorong dat cey dox bam mana soti tubab yi jay ko ñent kilomètre yu carré mu titre foncé ko ci 5 millions nga xamné fexé na ba source ci nek ci ak momelam té kenn détu ci ñëw té yeguko désu ci def itam lu ko neexut lolu su ko deful won man na indi jafé jafé ndax tubab yi ginnaw bu seigne bi démé ndiarém damé Touba ndiarém dafa nek ci Christ ndax ndiarém bi fa seigne bi nek moy lié commercial bi gëna dox ci Sénégal comptoir commercial yépp fa installé won bi seigne bi démé Touba nak bekkor bi duggu ci Magi Talibé tambali tassaro delu ci seeni dëkk seigne Modou togon mi ngi ci lijeenti bi yoonu saxar gi yoy jurbe dafa nek ci Christ Touba bi ak nar libané yi dajé waxtaan ni dal seigne Touba xamna ñu mom soof du yaq yaramam légui nañu dem waxtaan ak Cheikh Moustapha dem jëli ko famne indi wat ko denc ko ndiarém bu ko défé ndiarém delu wat fam nek lolu seigne Abdoul Ahad Mbacké moko netti seigne Saliou Mbacké mom Cheikh Mohamedou Moustapha neena ko Touba bi bañuy wax lolu ma ngi tok ci seigne Modou bañ waxé ba paré seigne Moussa dañi len lolu rek mo ci seen xalaat ñu ni ko waaw bobu xalaat dal lañ ci am né mu leen accam néwuma du am dé waye soy am sa bakkan bi du ko fekk seigne bi dal fim tolni nangotu mo mo randu jëm fenn Cheikh Lat néna kérok la xamni kuy leggel seigne Touba sa bakkan nga ciy tek lolo tax mom dérup lim fi nek sa yo déggé mu addu ci lumitaire day wax ni sa bakkan bi la ci tek lolo taxon néna fofé la ko jëlé gis ni kon yoonu saxar gi paré na titre foncé na dëkk bi ba kanen détu ci am baat lu dul njabotu señ bi mu wara song nak liggéey jumaaji kon bokk yi loolu mooy li nga xamanteni ni mo aju won ci yoonu saxar gi muy liggéey bu jafé te metti te bari xaliss lool ndax xaliss da gëc ci dem par rapport ak niko mouride yi waxé nan juroom ñaari wër lañ ko liggéey ci ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti wër fukki million itam la ci def yo xamanteni ci loxoy tubaab yi la ko tek te bokut ak café ak sukar ki nga xamanteni ni daanako may talibé yi di len setti ak seen dund bi nga xamanteni ni moko gaddu won muy 450 kilo ci par jour ak ñaari nak ci diran bob yi liggéey bi di dox bo xamanteni ni seigne touba rek la ci defoon muy wétalam ci gannaaw bo xamanteni ni wotuna señ bi ci ñeen fukki atam yoy yi ak rakam yoy yi nga xamanteni ni seen ñeen fukki at mu tagut ak talibé señ touway taxaway bobu lañ taxawon ndaw ñu war ci am jangat nak bu baaxa baax ci ndono li nu mag ñi bayel nan lañ koy mëna samé ba mëna xeqi jéego yu am solo ca kanam yo xamanteni dana mengo ak waccu way Cheikhul Khadim te dara du ci joyo ak ñangalinu l'islam dara du ci yoyo ak terelinu señ bi ndax sëriñ bi waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen ni def na ngeen ko def ak seen dooley bopp ba keroog suñ borom di leen ci fekk ak ndimbalam. Na ngeen moytu ndimbalul koo xamante ni su leen dimbalee seen ngor dana ci des wala seen diine. Moo taxoon mag ñi lépp luñ doon def ci seen coonoy bopp ak seen wërsëg u lew ci lañ ko doon def. Loolu mooy taxawaay yoon saxar yi. Su ko defee ñeenteelu épisode bi ñu tënk ko rek ci liggéey juma ji. تنكيم وغات والسلام عليكم
1: لا زال هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم سي الاسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكر وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أسهل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأسهل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير مه الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مه الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير شكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلى الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوى الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصد الهدى مهن سوى السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أسلى أسنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر نصارى بكيده وسنوا سنونا وسنون خرور لرب التفات لا له تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفات لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسعى للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أمثل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصل صلاة بالسلام اللائرين له يقودان جميع حمائر آتي النبي المنتقى الوسيلة يوم الخيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف المهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان ساستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوى يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بي خائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي ارضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا ربي ارضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المستهى في قطيم اكتب بصارات تسيد رخدا للمستوى في يومنا ساوى خدام اوزي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقى يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمستوى خير البلاء يا احمد قل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الاهل والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منح على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسابه وخذ له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لعبد على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمن تباخى للصلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقول عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوى التجنب لوجهك الكريم تلك المقدمات أو تلي أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم أبي النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق وجهك الكريم بإصداد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني من ساهد الإدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدل لي الفص وخذ للبركات وسكن تسر محن والحركات اجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم حق ترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإحجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه، نور نبي

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسين راضه كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة

إباءة سبابها محل أنين. أخاف لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أخاف

نعيد الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوني.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتحد

تكرما. فرح رسول الله بالحروف في وجد الدهلك بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

إلى سؤال نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسس ولسواي قد نحى في مسس أذا باق لا يزال الدافع لغير العدد.

من عبليس من القصد إلى مضرة من ليخلد الإلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سؤال

هاي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمره امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

نحل عين الاستواء السرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوانحي نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لم ينحي شيء.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم ينحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد

منع من كلية الشيطان وليستفاد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

ما لمدح المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو لا

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقاني العدا واللهوى. ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ

صاحي هيات رحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت ربي هب لي ما رجوت واصرفي عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا ربي هب لي عصمة من كل ما يسوءني الدنيا واخرى كرما من ذا

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.

من أباليس بربي عزت قبل من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلب الله.

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

ولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفى.

المتعدة في السفينة قبل سنة يخرج في المدينة هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناك ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بأثري

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى، لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واعتجب، أدت أعداء الإله والنبي، ولا يزال مبغدي بمذنبي، جهاديا قضى

راضيا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن لو يا خطابي تراضيا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن هذا رسول الله كل

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في الحكل يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخلد فيه النأزة.

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان، نفلي لم يهوني.

مخفيا قدوس عابل منتقى واجه العدا بطرد ارداء كما أرد منوسع نفيا هبط العدا بالله والمنتقى النبي فرادين قمصني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله من كل مشرك خليلا حبيبا للذي طيب المحيا.

من زحزح الأعداء بالخزي سرمدان كلا غي الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى نهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان

0: لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فقد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقر وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآلي بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم وهو المسمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وكالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتت الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولال والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا لوصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي وصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلامي على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات. وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال. بحرمة النجم وحق الخمر يا قائدا إليه خير الزمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم. وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني. وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة. وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحبه وخدمة ارفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا. أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك. أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب. وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا. وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان. وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل وصحبه وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق. يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي. يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمري أحمد. يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام. صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المال. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المال. يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي. يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتخى المبشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صل على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على ند بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وحد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل حروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجعل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا

0: نفا إلى الأمير الهمدا سفيها من بارز ربا نبقى من شاء الله رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن الشر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضرا وسوءا والبلايا قاطب، للمصطفى اقتق

تقدمت هنا اسم وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بي قم يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدين.

وجه من كف النبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كرم إلى سوى الخديم.

الضل وعن سبيل الله لا الضل من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني محل ملامة إلى عزمة وفزت بالسلامة قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادة والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع كغير العلم.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب إساء من كابدني النيران طواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمودع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أنم عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من

شكوت كوني جاهلا فعلما لمن أدنيا وقصدي تمما شكوت كوني ذا اقتراب في العدان فرضي للمسلمين بالهدى يقينيا لعين كونك لياك فرضني والتكفنيه ربيا طيت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسك عني مثل

أسك بجاي المصطفى المفاسدا عني أولي بهجد بالفوائدا ليس يوصل ثم سلما عليه بالآل ومن له تمام.

جلي بالكتاب والحديث وزقني الكمال يا معيزي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ورسوايا تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرس والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرس والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا كفي الكفانيه كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام الأمير المغني القلوب العالمين ولسوى نحي يسوع

ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعدان من لسواي سايقهم والدان هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا يقتبت من اليوم من عن من بدع من بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

لا خير من أين قلبي منه دار حضار يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيوصفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته. ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا. أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. هجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه اندمت

وارض به. أستحي وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي.

إذن عبيدة هذا والتصن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا يا ماضي تلوم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

حباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

من أحد عمدا أعاهد به الله الأعلى أتوب رحمة الرحيم والرضا بخيمة للمصطفى باب الهدى أبي بجاه عن بي واستر علي به ونجني من خطر أبي بجاه العظيم أسأل مغفرة من بعدها لا أسأل حطني في الدارين بالمختار عن كل ما يسوءني يا باري يقين اليقين من ذا اليوم

بركة البذل الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

ولا فناء لي منه الحديد. أبو الوراء ليس له تراسل ولا افتقار، بل له من مازل حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت والصمم، لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك، أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد، أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لحاوي.

تنبر عن الباقي من العيوب، وكان لي بأفضل الغيوب. سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن. تملكني الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم. وابني سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات. لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى. لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم. هذا الجميع دون الشك.

ثم ادخل المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم. أثاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا. أمة الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل. حب رحيم لم يزل رحمنا ما أيا يقاد للأمانان يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر. بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

ذاتي مرض أو حسد، في طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل. إن كتابتي لدى إلهي أبدا غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي. هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حيل

عند العسكر محيرا في عبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى قيود البرايا والأمور أرتسيس أعغبي.

وهب لي في البر كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو عن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسب جملة البلايا واللعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ليت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقى من يوافق يلقى ما اتقى لا قلبي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع الفريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع الفريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلا

بي مع العقود كل بيع صابر عن المفقود يعطيني بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي الإغواء.

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلين على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصلين على النبي المحمود له متابي مع العقود يلبعي صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

على انتفاء سد على انتفاء تذبذبي وعيدي كي الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله المكرم الأحد ثم صليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لا تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا قطع بيك ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسد هب لي يا من رم قلبي والجسد واطري في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجدت بالحسنى فجدت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مديد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه الناف الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كل ما قلبي قصد برغم أن في كل واس قد رصد.

قاقرا يدوم بالرغد أقاقرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا خير كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد من وجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهب به لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليم

ذكاء وتعظم فهمي وعقلي عصم من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقد للبركات وذاك ما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك.

حجتي عن العدا حجابا يرنح السمعة والإعجابا يغبا كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلا ساعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كل ما يسرني بلا كمل لطفكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أعطي هب لي

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور وكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي أقدي وقولي عملي ونيتي. أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أصل أرضي الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذات رحيم حفظ بذك الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا يعني فتحت لي عام وكسسي فتح محاقيقا بدا من جيسسي من يتقبل

يا قهار قهر كل من لم يهني وليرده حيث عن أي داعي بجاه المتبان وكف عني العداء والعطبان ليسيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي ثبت فؤادي باليقين طرم أمري وتكلني كل حين حجابي ولي

أنت والعطن أي البيوت مساجد التزيد لقد إليك لك وجنبني المريد نزل جميعا ما حويت عن لغام ويا رسول الله سألني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا رب قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبد. يا رب قد رضيت عنك جدا فلي كوني الخديم العبد من ساعتي. وصلي بالسلام على النبي واقض به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة الصادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغني الحل الكريم خاذت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان الأنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمت النهار لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صحيح تقعد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسا يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وخذ له حيث يرى الأمانة يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي جل بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باقي المرام لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليم أسكى سلام إلى علي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النصيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهو إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن تماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره وصو من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتي وجرف حمدي وسكوري أبدا له وليكن فيكون أبرا نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amdi wabil huda amani an dalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديتني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وصل له أهل سور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمة يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبى ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم على يمن الله بالصفائم سرتو خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خردام أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متن جميلا يبقى يقيم تداهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لسوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسيخ قلب خليص برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باغ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه وهو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل وللإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يخوض للردى والمنهام لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاء إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صللام وأن يمه وسنسح للام لقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل كتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا علاوة ومهبقتي كسلام جدل كتابتي بيمن قبلا.

وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيالي بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي رضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات الدوبة أكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفا در بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق مهما الجيد ارسل خير العالمين الاحد مهما الاله الاكرم الموحد لله امد مها سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالثناء يجدد لخائد هو المتاه الامجد يا الله يا رب الورى يا صمد يا من به قد الكرام هبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بسلام يحمد من مثل احمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو القديم الاهل من يمنه الاتى الكرام المدد هو الامام وصفيه الاجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجه المختار ليست تجهد ونوره ساتف ليس يخمد من ربنا به يدوم الافير لنا وينه لسوانا الكمد ابي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول المنجد دين سوى اسلامه لا يهمد عند الاله وبه نجدد ليبان ان الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى اسد انه الاله والاحد وصمد المخل الكريم الملتحد اني له حبد وخل هب وهو لي خل وهب رب له خطابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاد لي مشاكرا اكرمتني بقل هو الله احد يا مكرما ليس له كفا احد ابلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم الي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور احمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الاحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا اسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هديه وما طلب تحصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك احب قلت جميل لونا لك جهلته الى الجنان وديحه صف به جناني ابلي كونه احب سرمدا اليك من سوى الذي لاحمد مد له ما لا يهد ابدا من المنابي وبسري ابدا اوت منك خدمه له تصر بلا نهايه حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتخى رمت صلاة بالسلام في الآل والسعب كما له الخلام

0: لمتبارون من الباقي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسوله سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبل رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر لمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميه الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياس للمرام لوجه باق لا يسعد بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتديا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكسب بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء سبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمد لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملك المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ميلادي الصفا معقول لقد في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول من كل ذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباقي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهى ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يحلم أني من المنى وأنت أحلم دائم صلي وتسلم أني على النبي وتقبل مني ما هل أباتي إلى بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سلجلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللسكور أحفل دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

رضيت عنك ورضيت عني يا ذا العطايا والثناء والمن، حطت عيبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله. مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

معجزة للمنتقى، من لم يوافقني لاقى ما اتقى. لاقى الذي كابدني ولم يتوب، شقاوة وزاك في أم الكتب. لاقى الذي كابدني ولم يتوب، شقاوة.

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدل المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المؤمنين.

إلى أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

أبين عم رمسي شكر إلى الجنان بيوي وفست بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

بارك يا اللهم في الشروع بالخلق والمحي وفي البروع بركة يغوتني فيه كثير.

لوجهك الكريم أوصلت الزمن، كليتي لي وقدت للأمم، لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك، إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب، هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال، إلى سوى ذاتي يقود

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ الفلاح والامان الي قدت كرم الرحيمين.

جهتي الصف المؤمن هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن قل ما وعدا يعجز مدت الأعظم في الشعوع سلبت

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهنكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حياتي.

من الفجار وصلي سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصلي سرمدا على المختار إليك يا

من كدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور وآقية واجز سلامتي وزدني عافية.

زمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصل عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم نفضه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذات وحمل أوطانا، يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل، هذا الذي إيجاد باستقامة لا يحسن المقام كالإقامة، يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني، أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحل عاران، قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتي، حفظت بالله كتابه بلا توجه.

ولما يخجل فيه الشهداء ملكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطنا ولنسينا

باطن الجميل كليتي إلي للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي.

بالجمال قبل ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لا من حسين ولا منافق لي في شيء وصول.

عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة رب العالمين والصرف

وطيب الخدمة والإسكان. رفعنا الرحمن في الدنيا وصانني وقادني ثنيا وجه

مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو صوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطبا

الجاثيم مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واحتساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

لقد قدم وبعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

وعالم حي تزحزع المرين علم قلبي سميع وبصير ومتكلم وقادر النصور قتيما عليك يا زلزع يمكن وترك شكرا يا علو طرقان الى العرش وللكرسي كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

فليقدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث قلت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع نصر ربي ثبتا قلت جواز

والزبد اهل الضباق صانني بمن عبد بركة المختار عند اليم فقد إلى إدايك كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثني العظيم.

قلمي من سان السطري عن لغن والظلم كتبت قول دا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايان والذعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء بالحق

أسير ثقما لفضله أسير لا خطبي هو خير ربي نعم إلهي نعم خلدي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا عمل بسي للجنات يا

جميل وليس ما لسوى ياتي يميل عنك رضيت موسيا بلا اشتكى خير مغن امه من اشتكى اكيتما قبل اشتكيت

أيتم برحمة يختص من شاء وقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبو ما يجود بالمرام لوجه

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدت حمد جميع الحامدين ولسوايا

دون الظلم نفع النافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذك يصفان بلان لا شكوري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرما من استرى سلعي إذرا

ولا ويقيني من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اقني على وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الإلهي الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الإلهي الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرمين كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان بالحسنا هدي

ثمن قرانين من عدى المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بامتداه خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على سجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمن أزكى صلاه والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مصر بأفضل الكلام من أضل عدا بمخ

من قصد بيتك موطن العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان ما النصر لنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لو حله والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولم يقم بمشرك أو كل أفتح ربي

هدف باق لا يزال هادما بناع الدب لا يزال نادما ربحت في زمني ما من استرام هذي قبيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب قلا سوات تحى الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لا منحني ذو كفر أو فسوق أمزق ولي

الضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا تطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغيري من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتك كما موجود قديم باق

النافعات لك يا عليم. ملتي نفسي مع الهوى بلا لكن عمري لديك قبلا. سألتك يمن بوجهك الكريم كونك لي مع فلاح لا يريم. بيعي تقبلت بلا إقالا وصلي تخفى بلا مقالا. هاتان يحزني عدو كمدر فإنك المرجو. إلى سوعي قد صرفت حسدي مع بكائي عاصما من مفسدي. نويت باقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين. نويت يا باقي بغيري اللعين وكل من مال اللعين يا معين. أكرمتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بلا انتهى المرامين.

أمن بنور واسع قد وصفان. إليك قدت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد. هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن. أقمتني بالحفظ والتلاوة

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء ترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت امري وعمري فقد

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجتي اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. من لك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح.

0: والصلاه كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتديا مد بقدر ذاته الباخليا كرمه وكان لي بسؤليا هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت لي الصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم القيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنسور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي ولي ردت كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذية الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفا له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبط في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذا تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقيقا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا لقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي ولتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رل العدا بها دواما يا خدير يا خير مغن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا علي مجهلي فليهب كوني يا نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجايه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إن شاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العدا وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وانت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع انت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما خضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم حير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب اساله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التامين والتحكيم خير لي فيما جدت لي انت الودود انت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنا يا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر حبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في سغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام والتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وثيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة ما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجاهه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافقي الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحسنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصح الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر إمه عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حسري خلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخ ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكون عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

ويهتك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق لغير

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

أحد اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد

الخير محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن لغيري قد نفى كل ألم

بعسل تلاقلة قادت الحلاوة لكلكل وطابت التلاوة لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم من لك للقرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين.

أنت أصلحة كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري مع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت.

الحسان عن عرف القدوس أهل الهديان. هداني الله هداية التي فجاه من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع دوري، وما لاختير من عيالي صيلت عن السلطان والأقيال. نويت

نجس مغن عمكيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد تدعو لي البشر للجنات بأفئد العلوم والمنات أو

من لك الكتاب ربنا الكريم وإني علي بالشكر عروم لك قيصر مثل الوحي وكان لإما يسر محيم أخفى لي الباقي القديم السر يكفي حياتي.

لم يكن قط لغيري وقاد ليكم لا يقود للجنان الأكرم ما لم ينله في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب تشتاق الجنان والحور النجال بك وقد طويت عني المجال أخفيت لي سرا يكون ذا استتار تاخذ ذكر كنت لي بلا استتار برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله أتلو كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحا

تديه روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسلي زكفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير كافر.

بأهل بدر عند تقرب بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكان أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام ولغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

بفكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري ولم ينله الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم لقد تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرض بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي لي كنت أود بغير مكر أو مود لقوات نفلغي

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساقد الأوراق والذهبا. إن رسولنا سيف

ولجناب عفيد أخجل السحبا ودع ذكر كنز لا يفارقني وأركفتني نارا لازم التببا.

رسول فصي بكونه معي في الاغتراب قند العداوة وعلى كوني في الطران يصد دوري مع عن الحسود عباد من فاق الكمات والأسود عرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك.

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب وقائي

خصمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله ما قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالق

يسوق إبليس وما والاه إلى سوى الضر يا رب الله. بارك في الله إني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس، قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا، يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا، مدني المعبود في

الصلوات واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خير الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبهم لي كفان المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثق بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد مدني الحلال أقوى

مع الإعداء الاستواء التوجه تضري لمن له توجه. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن رافقني في البر والبحر معان قل لي ليعداه معان انت مكاتب تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فازدحق ويقك سفيده ليدحق الى سواي السوء والاضرار ولا غل العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان كن غير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول

وصل رضي ومن غني عنه انفصل أكبي من وزر يحول بن الأربين من يعول أي تهري للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمير لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى الثمان منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السمان اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم

بعد كتاب الله باجتماع، ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف، انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت لاستقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة،

ميلون ولا إلى سبل الردى تميلون عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول دوم على الذي به الأصول.

على وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وسد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي فابي العلم بالاتباع لك استكيت يا علي مجهلي فرق فهمي وزع

أنا الحكم فليهب بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم والثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبرد

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحل أكدار ولسوى نحي نفل غدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدة نية إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي أنعدا والضرب.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن.

وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت مع رضاك وخير سول. لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين، لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن كني وجد من يقود لي خير المنن، راس القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلان، حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل. الحمد لله على البهائي خير ورشيد.

والرسول والإمام، نعم الختام والكمال والتمام، سير من له أديم وحدا على مزحزح العناء وحدا، ودار

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن ولي

إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولأني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقلك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير.

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحمد يصبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية وللربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملاء وصف بفضلك خلوب الظلماء لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق الحق العضبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلب وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا طرح حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يرم يا ربنا بالمنتخاذ الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهب لي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي من بطو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساح كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجور بكل ما يسرني نفعا بجور صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الضرر واللأل يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقول ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خموت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جدت ليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يضعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس ومعنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السمع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب والمعالي الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمعالي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجد يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صلي صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام لي يحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من الجدال يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي وعصمني من انفسالي يا ربنا صلي صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صلي صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النهو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي ولالي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمن يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صلي صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يسفي المنفذى على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب صاحبنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولا لوالأصحاب أهل الإيمان وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولا لوالأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور خلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسف وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل يثقل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العيد بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فايقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

الذهاب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين من راشد سكن.

أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا

ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي لو صلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعلم.

بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر من

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى.

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

فلا مغيما لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجودني بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى.

نخاطب ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الاخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نسرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك والكل هولي.

ولي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلين مرادي قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب مفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم وفي اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونصا بجاهه.

فاعتجب يا خير مغن للشاكر، فأنت الذي ما يستفيد منك التنفلي. إلهي بجاه المصطفى كوين المنى، أين وجعلني صورا لمحفلي. تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي زود في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

أهيدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفاني الحجران، يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذبي

الحزين قل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن، قياه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق ظنون الحي.

أشكره على الأمين والأمين نوالك يوم فرض رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند علي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا

قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الزمان. قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر للسر بالأمنام مصليا.

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام. أما في بعد

دنيا أخرى وحول مرادا. ولا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. أضغي إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم ري ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي.

ملكت احمد المدادي والقلام فوج من اوحى له قال الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي.

توصف قلبنا من غرض مجموع، ففي كل أهل بذن الأسود فوق المراد قيام الزحزح الحسود، يصل أهل بذن الفئام خير من يا مذهب اللئام، سوق لسواي ولغير الدارين كل أذن يا مدري الأقدار، بارك يا اللهم.

تلك الأخرى لمن يأتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة فباتني تقود الطاهرة هل يتيجي منتقى المعلم كل

قل الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع لاقب وجهك الكريم أدخل ثقل محمد أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم كن بعده أن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وت بذاتك وبالاوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عداي

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدان.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رامت أفعالي لأفعال السحان أغتلي منك بمخجل السحان أكمتني لك من

نجبان يا ستي تسجل قادي انياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يا تلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عنا ان الضر اكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف اتيك الحكيم السالبا ليهده لعدايا غالبا وياتيك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمين إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعطني غيابي ما يغبطني في سواي ليصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كم إن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أخت المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقول.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتخى بلا انتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصل سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفاء أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بلا انسرام عليه صلي وتسلم في أبد فلال والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بالسكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صلي سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسنبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بس النسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والسعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسنبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المستوى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المستوى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم منح علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تهربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami il khidmati rasul kawni khadimahu biman yahbu bisul hasa wa nulin sirafi lil murad wa kana lil baghi ma rumtu arat wa jahala ila siwa ya abada wal siwa ya ma laman lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama ala lil khulub al kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tam tad yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wajumlatul ahdai turan wajumlatul ahdai turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasihi nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa arrahman wa huwa arrahim wa lahu alasman alhamdulillahi ala alislam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami al husna wa hadha li minhu maqar al asnam abliya wa habu kawna nasmi liwithika al karim duna wasmi abqaituhu wa diahatan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa alladhi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fazu bi afdal ila mananta bil qabuli li haqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabta jumlatal balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabru tanaji al alim wa fi munajati yakhutta lil ulum abqaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni ila khamat taqa la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub radda makahij al hida ila al ida man la yusallitu alayya man ada hafisan al baqi fa laysa yantahi li dharrun ba'run yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbi bihi anni maha kull malam ya man amarta bis salati was salam ala nabiyyina allazi mahal malam bihi taqabbalan bi qadri hasam satika ya baqitihi al muqaddama wa indaka khala khabihatan liya wa biridan fa khassununa kulliya ya rabbana bi jayi khairu rusuli alayhi khairu salawatil mursalin fi alihi wa sahbihi wa qatilin ma rama ma yasuuni man rama ma yasuuni yuqatilin wa sallamadan salli alayhi bis salam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa al anbiya summa ala al malaikil kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasta lil amin judli bi israri kitabikal makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi jahi mika ila ya man bihi khalaqta li tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama sokta lahum madaratim wasi salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai dhahab ya rabbana bi jahi israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi waqfiya idan nahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi jahi israila kufal li khayri man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبي بتوبه وجدت بالخيوب اخرتني مخرج صفق قبل يعن به انتفال اسا والكبل لك خطابي قبل طالبا كما عجبتني بما افاد الحكم وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي اكرمني اكرام من خير الهدى الهمني خرجت من خيوب نفسي بالاله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتى بالوقتا رديت عن ربي وربي رديا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسار الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل يوم دادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور هذا لي الاجور والثواب باق به كل خرا ثوابا يا خالد اللي بعدها الى سكور من يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل الكلام رافعا لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يذر وهن جميعه ما يجرني لدر وانت لا تجرنه بابدا سهل يجر ضررا او كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صنسا مجالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسكى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماه المهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كليتي بكفة مصحها يا من به بقيت سا إيماني بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافعة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صنسا مجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلح على المختار سلوائم كما به قصرت ساحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلات منصح على خير ورأى صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائهم بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصد كهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه سلامي الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباق إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهالم بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خيري يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جعلت أصبت هداية باكيا إلى سواي ولخير ماليا يخترته ولتصون ماليا فلك سكري مها أمد الخالدين يا خافرا لولدي ووالدين يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليل أنصارا وخط لي بأمن الأنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما صفى كل يبر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي ولتقنها انت رهم الى سواي وجه الاسواء رب الذي خلق هذا الاستواها نفحني بما اباها لي ولم ينو الي مرض ولا الم هذا لي الاخراض والرداء وبد جنات مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوهت وصل لي كرم باخ نافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجاز لسكر من وحد سائن جاز ناداني التأمين والتبصير لأخص ما كنت له أصير إكرام الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدا سراجي رديت عمن خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أسأله ووجه الأسواء إلا سوانا سيده ارتواها إلا سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قد سماء علي سكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيد يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار رمت السلام أي الأحد فلال وسبي ومن له التهد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ورا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفا أحد يا خير مطهون وخير ملتهد سلام سل أرسل وسل الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وفي القلوب خلدت إزعارا فلم أصحة من جاراني وليسوق سؤل في ترابي.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

للمصابة مدحا يغني قن الجدال وغني المغني نفع النافع بالمنفوع على السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخ

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلني عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما

مدري المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلتسولي لا يتسمي علم من جكسسك على علاه حاوس.

فكتب قد انزلت في النقل وجدت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب يقود العليم والخبير تلئ من تدبيره تدبير علم علم الكتاب والغيوب كما كفيتني اللعين والعيوب لقنتني يا مالك الألفاظ وبترقي

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاة بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهاب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

فصول لست بانتهاء أو فصول أخفيتني ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سوى

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفق كونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوسط لدى البحور كم الزحزح الأعداء.

يزور خير ولا ولا أحب من يجور هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي أكرمني الأكرم والخبير.

مع عيوبه بصير بالعباد، وصار يخطفا جليا لي كبان، وعيت علما لا يرى في الكتب، بل جاءني ممن حباني بكتب قراقة

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا عاصما من الميزان كتابتي.

وظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكبر أكرم

عن الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف اي ذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

وجه من قدم خير المرسلين يفهم من كان بقهر المرسلين أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

تريدان، وكل من لم ينح النفع تريدان، يعلم يديك حيث التأليف بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في الشياطين بربي سرمدا، أنقذ ما يقتل نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

أبشروا في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منه منن لست طلاق أذن لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورا كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملام.

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أفن لقوم سلسوا الله الأحد قاتلتهم بقل هو الله

عظم هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات للكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسروا

العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. مثل إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد، كما يغينا الأذى والجلبة.

نظرا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن ما كرديت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع بغير

قرأت القرآن زحزح عداي تلغي نحوي وأدامتني هداي بادر لي مختار لي مولايا ومن أن يسمون

مع اليقين قصد عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض. باب خطي فعال صحبك أضي عنه وأنار لحبي. هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا. وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا. ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها. نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها. نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى. يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير. سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور. من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل. ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا. يلوم كل مسلم ومسلمة أدعو

بقى فضله كأرجو سبقا وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسرج

قدموا فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا

جاءت الست ربي عن ضرر شات الباقي وجاد بضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة ذي العرش العظيم بالسلام على ذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

الله لي قاد لسان العربي ونوره ولي يلمي قربي فباي غير جهتي ما سان بغي عبد لي كمن أسان لمن شكر شكور من عرف بربه.

فؤادي أخذ إذا الله كرمي الأفادي إذا كتبت تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقنتني طيب لبي الساقيا إن غيبه.

الحكاية كليتي فزت بالعناية. قضي الله لسان العرب وجدني في بخير القرب. أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلام. هكذا العصي العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد. هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك. ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتقضى الإله والرسول صلى

قبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

يهد بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف. أرسل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام. أصل إلى سعوك كل جان ولست أنا بالولي التيجاني. ويقبل أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر. ماذاك عبدك الخدير.

هذا مصير للخليفة وكن كن رفيق والخليفة بكن يمين وجه الجمال للجلال كن الخليفة وقد له الحلال أقم صلاة بالسلام لا يريم للمنتقى خير البرايا يا كريم كن يطهي لسا

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحه ضيق مانعه إما نو دعوتك اليوم وأنت

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي عنها للكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزياد

عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو كرم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لبيت عززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تعين لك والمختار وصيت إليك يا قهار فيتقل زومك للكريم بجاه

يتجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق. هل بي كوني طويل عمري قطعة تريك وارفع قدري لك بي قد تفيد.

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أنحى

0: ضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ما هي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باه كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفد عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخي اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغد وأمس ينسيني بيومي وبغد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من

الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو النفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباغي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباغي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤما
خبت عن الأعداء بالمكون وخدمها بالمنتهى.

0: خاتلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبع بما به يكون لي ما يتبع سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى عدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن صهاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفن العارى عند شرار إذعروا إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسري من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدماء على الورى فقد فيه الخدمة كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وصل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلتمنا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك li jada rabbi bi sirrin muhjili wala ulahi mujibat al khajali sarafa rabbi durra an tawajjuhi li walis wali surura du tawajjuhi ala li khulub khawmin kabadu wali la yansarifu takabudu layyan lil jamil khalb kulli man amana musliman wa khada lil aman habani al mughni bi mali ghairi laysa yura bi jahi uzni khairi aska salam il ali al qahari ala siraj al anwar al bahari تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نهت ولسوى نهو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب بات الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يرض لي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله باسم الله كليتي بلا أذن أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا باسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانخاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبزت نبزت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس ولن قاد الإلى يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالست رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله لله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعصمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مصد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضري أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا محمدا وان خادلي يمن النبي احمدا ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي ان ارتفكري وزازي حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي كلي تهدي وكفيها اذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمد درجة الماهي محت تردد والجاهلي جرد بلا تحدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمد لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران زاعم

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر وصل له على سور أبدا بسبي من

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفر

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نورس نصر الذكر والإسلام أمة المختار استسلام توجه لي المنى بلا كذر ولينمو بمسرات القدر أمنحني إلى دخولي الجنان خير بشارات تطيب الجنان هذا ما لي بني من ضري بل انت

يقودون إلى مواضع يقود الله صفاء. لا إله إلا الله آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. علي من الله بالسر المصون مستغين عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظى لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممريك يسوع.

منكبر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمدا حلقا من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك خسرا قل

ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وهدي وحصت منه خير رسول امتدى حبا به الباقي دفع فمن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل البحر هبت أفضل وراء في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجهل في البر

هي الأحد وقر خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قد جهمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم، ثم المكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، موجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى الله عليه وسلم.

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجعني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، أتكريما جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي، لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

يحمد ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجر من لغير ربي كمال وغير منتقى المربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى

وجه الباقي صفاء عن كدر ولس ينحولي أسواء القدر وجه الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

طريق الصفا وجسمي صحام طل أزال صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

سولي بأمن قد رضيت عنك ملتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة خليان وجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغرابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح

الاضرار مزحزح الحساد والاضلال برأني الله من التهود ومن تنصل وكل اود شكرته بدينه الاسلام وقادني اليه باستسلام رفعني الله بافضل الكلام وزحزح لغير

قسم أنا خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقال الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض ذي البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض ذي البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل الصحابة أمحني قداد أو تزندق أما جملت قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال أخطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت كتابتي.

لغير العداق والقدر ولإلى لا يردها المقدر لغير غير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدون قلع سوايا تنتحل مفاسد ما سينحو لحياتي فاسد برع عن البصير.

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران، لمنه قلبي ولساني ولا جسد سواه من

هرب كفر مع شرك وفسوق لغد ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

عليه وكل فتن كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني يا مصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقان سقيا يا باسط

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

أقضي بلا تفتئ من كل كدر، فصفوا لي قداني وغدر، هب لي الشفعة والأمانة والبشر، بحرمة المختار أفضل البشر.

وسقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا. دائما حبك كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي وصلي ثم

كلما يوسوس وجهي الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفا يا بتجب وصلي بالسلام علي بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب.

نف كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

0: قط الكتاب وعداي عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس سمح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهدي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ذر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنمة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رضا، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الساداتي، باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك ولافتحام، بقية المكسي لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفى اللعين، بقية المكسل له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطود، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رضيا، يا من وحبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صلي بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اسعد لي وأقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفح، وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جار بالآيات خلق قلت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبي يبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكو أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين، رديت عنك ساموكوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافرين، من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنتليم، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلن اندي احتدام، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء دوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفى أو خد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وصر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تقلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوض أحمدا يا واحد ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني الدواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام بوسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استطار فقدتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير مخت مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون أبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاي سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشاركا يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسري صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتهى محمد وصب رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبي بك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وصل صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كمال خيري أبدا سقط لهن أصبت ما بهدو فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدام وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير إذن هندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبد نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأد من لجي إلى ليأد لي ولي لم تلي لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير قبل أن يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة أنا الذي له خدو تجارة بادر لي هلمم الصواب تكر من وفصت بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اختصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لني خلوب أن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما سيت يا من جدت بالبدور كسفت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما وتحبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما وتربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصر مرد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساقهم لخيري القهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li kunta sarmadan bi khayri tawsiham wa khayri ihtaqin wa li khutta saham wa li wahabtara bi kawni jara baqin li khayri asbal fujara wa kawni darin jara al mustafa kasabihi mahabaqain wastifam alayhi sallallahu alaihi wasallam sarmadan ya khayran bi khayri nas min humidan wasad bi anni khatartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi taslimi fawqa hadadin filal wal asabi ahl al madad wa habtali bi jaihi tawfiqa wa kunta lil khalifati rafiqa yasartali bihi yasartali bi jaihi al hasira fasartali kitabahu tafsira hadaitani bi jaihi muqaddisa sirri bihi fala ulaqi hindisa wa habtali fil ardi was samai ubban wa ta min al mahannamai hasamtani min kulli su'in sarmada wa qutli min karasadan humida khalaitani qablu an rasail وبدو قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صل بتسليم على المصطفهم ولا لي وسن بكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا خد الله المشارك صل وسلم سرمة وبارك على النبي محمد ولا علي وسن به يا من له سؤال واشكر شكور يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومها الأمراض النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حامد أكسس بالدال آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلا انتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم ترضا لغير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر التحليم والإقراء وضر التعليف والتعلم وكل سيه جالب لسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا للاستفاء لله ربي الذي بالصفر قداد لي في عذر وصفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والخلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليختار السلب سيدنا محمد والعليم وسمى به في العالي والمهالي لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى الحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر بهما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسن به وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما حن وكان لي امنون وسكون قد جل اسمان ويتسايلان في الاس ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والالي وسبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي اراني طريقه مها بها ادراني امنون وسكون والصلاه والسلام منه على الحي جوامع الكلام سيدنا خايدنا محمد واله وسبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني امنون وسكون والصلاه على وسيلتي له لسيله الاولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك هل يسر مدن سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك هل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وصل بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآل وصل في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر بيك ما حسمتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسامي وكل عصم وصل بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار أبدا خديما في البهور كائنا بك مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس إنسانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرف إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المدد أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافها وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيهها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه الضرام وجه قبل ووقاه الشرام مد لي المغني بالانتهاء مخجل لج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفظ أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير النبي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسى من الذي خبل مني الرجسى أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجابي الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهالة أنفاح السكور برأني من اللقاء من اللقاء والذنبي بلا مسقة وأهلا جنبي دواء مسكري للكريم الباخيم دلار لي نصبه وطباخيم إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائيم بك بلا مكر ولا شقائيم أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جاربات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جاربات علمي لي كنت يا من خاذل مراخني يا من كفاني كل شيء آخري ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بدي قد جسبتني بتخلية وبعد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صل بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صل بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكور المذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكور قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المز

ولني البديع نعم الوالي وانقاد للكرم في التوالي نأيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحق.

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جندي الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكله العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله

قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحست خيره بي وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر همن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تنتقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى قياما قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا قمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول.

حرم رمي وهلبذن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال أبن عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فضد من طيب للمكان لمن حني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأو إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمى إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أهجل الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهري بعد الخطاب والجواب من أمسك

تحتساب لي قاد حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسوأ وإنني حاجة لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا مني قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفك

الله على وسيلة بي أولام لو تعب يكتبا يا مولام وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر

قلبهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كن فوق الجهار.

فصدق يا اللعين بالضرر وخاف مني خائبا الى الشر. ادرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني. عباد لرب الصمد ذا خدمه للمصطفى محمد. قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي. لم قلبي شرك او رذيل من لازم التوحيد.

الأخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح الجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا كي أدى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة تسيء من إبليس مع كل الضرر يسمى الباقي لا يلاقيني شرا ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر سعادتي باقية لا فانية بقى

واجهني بالنصر أهل بدرك في البر والبحر وصان جدرين حياة العرش العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

منزل بك بن ليجيء المنزل على الكرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي خصعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير استقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب.

قضي يدي لك يا رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم، أظنه في البحر وقت غربتي فمن كذا في البر.

أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه نعيت بفرده في البحر واطيه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي.

الغاية وكثيف زدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وضفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقني في شواري ولك سقني بنعم الوالي يسري الشعب في شهر الصيام ولك سقني إلى يوم القيام آيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق

أثني عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادما النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مصنصرا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخير.

وليرتك كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع.

بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيته جهادا مجيدا أيضا بها عهادا إلهيته القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

صرفت للخمر والقبيد والبنيان طول العمر لبت فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم وطلع عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسسك علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

على وصيتي إليك أحمد بآله وصحبه وكوني في مناي والقلوب ليني وجهلي التسخير والقبول وهدني مهتم

المستعين. قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد، نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل، وخلقي حقا وكمل للأمل، لا خير الأقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا، لا صحيح الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق، حولي في الله وفي الرسول فقل ماضي والتصدق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فرضا علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن، ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم، أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب، سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين، لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

شكي أتت فسد الإنارة وجد بتوبتك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا ونعم قد ينال قصدا أيت بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وتيمة الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفه عني ونعم البر نايت وسقت ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن الشقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني وخطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزي التعليم البجاه المصطفى عليه فلي بكل من نمي إليه

من طبيعة أفرقت منهما فتقم الظاهر والمنبهما وجهل البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلا.

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب قلبي الاعيان والقلوب. وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معنى كالملفوظ. اجل حياتي ربي باحتساب والقلب الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ولا أكتب الصلاة

كخير معبود بالشكر عبدان. جئت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العنا بها دواما يا قدير، كخير مغن بالإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما

الأقدام وإذا غير ذاكر أقدار وأدحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه قلق نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين تواجه الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله من

أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نويت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسولي كليا طلع عليه من أجل قليا ديني كتاب المصطفى لا غير وينتهي إلى سواي الضير قبط ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب.

إلا قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العدا

الجلالي يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي بسر أخفان قلت وقصدي التحدث

نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية قدي من ضريبي سرمدا خرج فارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج.

لباق مميت قد كفاني من فعل وداد لباق قال الضر لميت المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد نحن

أني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزاء ملأت خير العالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفى قل إنه خلي

له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم لصحبه رمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي من هدتني ونفد ما سألني إلى سوايك واستفد خبر عدايا في خاسرين وإيسوا مني

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم، رافق

الظلمات بولي ساقي غير الصدمان. فصلت لي العلوم عند الجاهلين، فاضي العلوم عند الجاهلين.

0: مقام. وقال الجميل أرفع مقام لو شكر من هدى بي من أقل من عدوي أن جنابي أقل.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور خبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله مننت زاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بينيه وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت خبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من ربي الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولالي والصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد الإدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أدل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهاء وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي التفضل كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلم عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة. صل على المذكر المنصور والآل والصحب النصوري، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسب، وهب لي الودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكوني، بكونك الباعث